في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي، وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان. ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث، بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية، قيد الجمع والتحقق. وقال إنها

0: التابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
1: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
2: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن

0: كارثة طبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي وهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
2: طبعا هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
3: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
4: المشكلة حاليا الأهالي ما لاقين حقهم في شركة واد الأشارة، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
5: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تصممنا ده مشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر،
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
6: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء
7: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: مرحبا بكم المستمعين الكرام، انه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
9: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، وويد الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في ويد الكرمجية الإدارية.
8: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
9: المياه في ويد الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في ويد الكرمجية، واحد شغال والواحد متأكدة.
8: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
9: والله إلا الصحة في ميدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف في الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن وورلش فيجن خرج من هذا المركز السيف، والآن المركز السيف متوقف تماما.
8: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
9: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شو هنا ما في في محلية نتيجة أو في وجهة كرمجية دارج. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لجي انه يأكل الامبرارة بتعتبر اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والان والله الناس بتحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
8: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقة ما قدمت لكم مساعدات؟
9: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنزل MMC برضو قدم لنا كاش، ومنزمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لويدة كرمجية الإدارية، وويدة كرمجية الإدارية بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في ويدة كرمجية الإدارية.
8: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأحلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
9: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني ويدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
8: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد أجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية.
9: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله تعب ان شاء الله.
8: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
9: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كام من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
8: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
9: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله ينطر انه خلاص
10: وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
11: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
10: والله الوضع الصحي في وحدة البنجلية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
11: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
12: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
11: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
12: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
11: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
12: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
11: طيب استاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
12: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للامم المتحده للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوا عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب300,000، الدخن ب380,000، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
11: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
12: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش. البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
11: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
13: طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده مستقرين الحمد لله.
11: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
13: طيب وحده قرب بشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابعه لوحده قرب بشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبة لوحدة قرب بشية، نسبة المطر في وحدة قرب بشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرب بشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذا القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سهيب جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرب بشية الإدارية.
11: طيب سيد نجم الدين الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرب بشية؟
13: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرب بشية، في مركز صحي يعني مشيت في وده في غرب بشي، في غرب بشي العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني. ولكن مهدين نتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في غرب بشي الإدارية أكثر لقاء غيرين بنعال كيميالة، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام، وبنمشي شنجل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه العلاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد لنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
11: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
13: في ولاية خربشة الإدارية، عندنا اثنين محطات في ولاية خربشة نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفنكة برضه في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي ثلاث حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخن معطلة في ولاية خربشة الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بتكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
11: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
13: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
11: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثلة وحدة قرب بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والأمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الرضاعه الطبيعيه بنقصد بيها اننا نرضع الطفل لبن امه، يعني او رضاعه الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعه الطبيعيه. طيب الرضاعه الطبيعيه دي يا جماعه من الحاجات الضروريه جدا للطفل. الضروره بتاعت الرضاعه الطبيعيه بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجه ينمو بطريقه صحيه، لانه اللبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسرة. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، اللبن ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينها صغار إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكده، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجينة ما تفطم طوالي كده بس كده بس طوالي بس تجل دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شبر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لها الحمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لو أنا الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن بيقل أقل من الحوض بتاعت الطفل، بالتالي المناعة بتاعت الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشارات يجي حاجات زي يعني ما تقوم تفطمين طوال، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيض تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال لأنه ما بيأكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية، وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا هنخصص لها حلقة نتكلم عنها يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس خاصة في مسألة بتاعت الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء، لقوا إنه الأطفال كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الغرفة المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبكة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
7: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم تعرس إنت بتعمك، بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطي جنيمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم، بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع، ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية، بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا، ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا شايفوا مين الطريق فكه هلين لبسنا نحن زمان هلين الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه وده السيستم شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا وقفنا قاموا هم جكوا لبسنا جبوا ومجكوا شبابنا اللابس السيستم شبابنا الماشي ومجكوا ومع السيستم نحن الليله ما ضعنا حليل رحم القصر والمك حليل دقنا حليل مركوبنا والسكين حليل غيما ورثناه وحليل عزا مفارقنا ومع السيستم نحن الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
6: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج فلنستمع إليها.
8: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب كل الأرض دونك فراغ كل البراحات انطوت ما فيها زول باتت يا باب كل الوجوه همست مريبة ومبهمة وأيام ذات بقد عذاب فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت ليك في الذهول لما الألق طبع الصباح قلبي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك يمل ووراك يمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبت جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
6: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
9: نفسي يرجع بي زماني وبيكة عاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بيضحكة تقولك يلا يلا شدي شدي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشة أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي سلمي مر حياتي وانت زي ما تحب تديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك أشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بدعشر الكلامي ليه دم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة من يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرحي ابتلتك حسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقك بيك حلمي ما حاسمح إنه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسة في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتش تجيب لها من عصير يدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف لما لي ورقه المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا وداير أوسغ لي زماني نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل
6: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
4: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
5: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700

0: عايزين بنتغربنا شايفين النار هناك شايف معي؟
1: انا عيوني وصلت حتى الطشاش من التحمل هناك ما شايف ولا سامع اي حاجه.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخي قربنا. انا خايف الشافع ده يصحى يسوي انا لسه ما جي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه.
1: الله كريم علينا نصل ما نمر مولي صبر مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. هاي هاي بسم الله يا أخوي مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو ها أنت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: أنا سرحت وقلبي وجعني وأنا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة ألاقي أصحابي أقول له شنو أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمع علينا أنا جاتني فكرة هي
1: يا أخي
0: هي أنت لمت ولا شو يا أخي
1: يا خلا ربت يا أخ يا أخ طيب أنا تعبان من المشي البارح مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعود اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم الفاتن الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز

0: الأسر الأكثر احتياجاً أو الأشد جوعاً. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد. وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريباً، فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
1: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
2: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
1: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
1: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى

0: مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
1: قال الخبير الاقتصادي وهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
2: طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
3: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذيل قياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
1: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث، للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
4: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدد مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
1: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
5: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا. وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر،
1: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
6: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل المرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
1: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مرع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
2: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي، ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
1: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
2: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي، المهم ما اتعملت، لكن التسريب كبير. قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
2: والله هو طبعا يجوا ناجحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك أسي في حالة بتاعت حرم ونزوح يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
2: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
2: يعني المعلمين دي لهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف تعليان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضر بحقوق المعلمين، عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة ويكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
3: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
2: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه دول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس صوت العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
3: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026. البرهان يصل العالمين للمشاركة في قمة رباعية تجمع السودان ومصر وأريتريا والصومال لبحث أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر. بولس يناقش مع هافستو آليات دعم الإغاثة وحماية المدنيين في دارفور وكردفان. الجبهة المدنية لإيقاف الحرب لا تسوية دون تفاوض مباشر ونرفض الإملاءات الخارجية. وصول 260 أسرة تضم 1394 نازحا إلى طويلة خلال 6 أيام وارتفاع عدد الوافدين لأكثر من 6000 شخص. الجليد يدمر 3750 مزرعة على امتداد 30 كيلومتر بمحلية كاس في جنوب دارفور. إغلاق شركة أليانس الروسية في هاي يدخل يومه الثالث وسط مطالب بإعادة مفصولين وتسليم 2% من المسؤولية المجتمعية. محتجون يرفعون اعتصامهم أمام ميناء عثمان دقنة في سواكن بعد 3 أيام إثر التراجع عن نقل مدير الميناء. إغلاق طريق رئيسي في بور السودان للمطالبة بكشف ملابسات مقتل مواطن. حادث تصادم بين شاحنة وبوكس يودي بحياة 5 أشخاص قرب هيا. أسراب الزرزور تهدد محاصيل الذرة في الحواتب القضار. مواطنون في وادي حلفة يستنكرون اعتداء ضابط مرور على مدنيين بمحطة وقود. حرائق النخيل تضر وتضرب أقورة بالمحس والسكوت وتتسبب في خسائر كبيرة. وخبير اقتصادي استبدال فئة 500 جنيه ضروري للحد من آثار العملة المزورة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لإصغائكم وإلى

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركد ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلن بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة

0: وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
1: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح

0: أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دابنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
1: طبعا الـ الـ الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث، للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفياً، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
3: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
5: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
9: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من نازحي منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
8: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
9: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة وواحد متأكلة.
8: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
9: والله إلا الصحة في ولاية الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيفي في الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد. كان ماسك منظمة ورلس فيجن، وورلس فيجن خرج من هذا المركز السيفي، والآن المركز السيفي متوقف تماما.
10: طيب سيد الأندى، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
9: الأوضاع الخريفية هنا في في في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جلة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شو هنا ما في في محليات نتيجة أو في وجهة كربجي دريش. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجي إنه حلبين الدليل يعني إنه ما عارفين إن يدرقوا الغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الآن الناس لقوا إنه يأكل الأمبرارة بتعتبر اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل تمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين إن شاء الله.
10: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
9: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحده كرمجي الاداريه، ووحده كرمجي الاداريه بخطيه 11 خريه ده ما بتسوي هاي في وحده كرمجي الاداريه.
10: طيب سيد الأندى، انت ممثل الاداره الاهليه وعمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوطأ الامني في هذه الوحده الاداريه.
9: الامني والله مستطاب الامني تقدر تكون نسبه 200 في 200 يعني وحده كرمجي الاداريه وجله المحليه الامني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
10: شكرا الأندى حيدر، يعني نحن لا زلنا نتجول في هذه الحلقه، سعداء جدا ان نلتقي بالسيد عبد الله احمد الجار ممثل وحده الباج جديد الاداريه. كده كلمنا عن مجمل الاوضاع يعني في هذه الوحده وما تحتاجه من خدمات صحيه تعليميه تبنيه.
9: الوحده الاداريه محتاجه لكل الحاجات، محتاجه لحي المدارس كلها واقفه ومنهاره، والمواطن في على مستوى الوحده الاداريه السنه ظروف الخريف طبعا ظروف صعبه، وللان المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الاخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
10: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
9: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل. والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
10: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
9: نعم نعم، يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
10: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
9: والله الوضع الصحي في وحدة البنجيجية الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
10: شكرا جزيلا، سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
11: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
10: استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
11: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
10: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
11: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده، الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
10: طيب استاذ ولي الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
11: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للامم المتحده للمنظمات تتدخل اجلا لانقاذ المواطن، لانه الان كل المواد الغذائيه قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الان قاعدين يتناولون يعني ابسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليقه وغيرها من الحشائش بياكلوها عشان ياخذوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائيه، الذره ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفره بالكميه المطلوبه.
10: طيب الوضع الامني كيف في المحل؟
11: فيما يخص الجانب الامني، محليه نتيجه عامله بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجه بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
10: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
12: طيب نحن في وحدة قرى البشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان، نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده، مستقرين الحمد لله.
10: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
12: طيب وحده قرى البشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابعه لوحده قرى البشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، وضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشية، نسبة المطر في وحدة قرى البشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشية، وبالأخص بركز في منطقة نجير، أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد. والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى البشية الإدارية.
10: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى البشية؟
12: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى البشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى البشية في قرى البشية العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن محلية نتيجة عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة قرى البشية الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالة، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
10: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
12: في وحدة قرى البشية الإدارية؟ عندنا 2 محطات في وحدة قرى البشية نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفنكة برضه في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قرى البشية الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعه 3 صباحا لحد الساعه 9 صباحا، كل المواطن بتكون موجوده في محطه المياه. اخيرا في منظمه ان ار سي جا هفر مدخه واحده في نجايه ولم تكفي المواطنين برضه.
10: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
12: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
10: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثلة وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية. والأمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
14: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
15: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
16: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الانتفاع الغصري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء الغصري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنقا.
15: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
17: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال واحتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
15: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
17: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
15: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
18: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من مادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحد من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001 تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
15: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
19: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع اللي فرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
15: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تعسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد إن فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلن بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

0: الأفريقي تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
1: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوة المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الأخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
4: طبعاً

0: هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا، ومفروض يتبع منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع أو خدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمباره مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
1: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث، للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفياً، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
3: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدد مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم، وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
1: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
1: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبعج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبعج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
5: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تم السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
1: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية، كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس، وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية، وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
10: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعا ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
9: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
10: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. أي في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
9: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
10: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها. يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فيها ليفل أو فيها مستوى أكاديمي, لأنها دي سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف, حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل. يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات, لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية, لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
11: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
10: ضعيفة شديد, لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير إنه يعني أصلا ده ما حل, وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين. يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
11: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
10: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة. اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي. لا, إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق. هتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعة استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. انت المعلم ده اديه حقوقه بالطرق الصحيحة والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. اذا ما متوفرة سهل انه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بالتحويل المستندات بي دي اف عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
11: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب. هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
10: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده. فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بندي بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجوع دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقول معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر ماتت بالإحساس بالظلم ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
11: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
12: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غازة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس ترجع تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهويه.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشره الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولايه الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولايه الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيره زي ما واجهتهم في بدايه الحرب، لانه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعميه سندوتشات، الناس اللي يطور الاغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركه كده وحيويه. والله نسبه البطاله سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا. وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجوه بتاع ضرائب، يعني في النهاية يضطر إنه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأيي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد. ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما إنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا إنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن إحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد

0: أربعة.
1: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دابنغا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفي العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
1: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
1: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دابنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
4: طبعا الـ الـ الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا، ومفروض يتبع منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس

0: الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفاً أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقاً رئيسياً أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجاً على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفياً بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
2: المشكلة حاليا الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار. الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: اديني مكان زي المكان اللي انا دايره، يا تديني زي يا احسن منا يا اقل منا. وفعلا كان تظلمنا ده مشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي الى الميناء الاداره العامه للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الاخر،
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينه الحواته بولايه القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
4: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة، بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تم السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار. وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و 2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشراب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شغالة وكأنها ما شغالة، أحسن الناس اللي ما شغالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب7,000، وفي محلات ب8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، الأجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولوا متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات

0: واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
3: طبعا الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية

0: ضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: الليلة غافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
2: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تصممنا ده مشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
4: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق بيرهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب بألف جنيه سوداني، أي ما يعادل دولارا وسبعين سنتا بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 من سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل الدولار الواحد، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء. أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو
0: دبنجا. كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن الهدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات ذويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيت على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أسره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين يواجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادلة. وتستند أغلب هذه المحاكمات المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحق ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع التهم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام وأسفر عن إصابات بالغ عدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب أدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قضاها في المقر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زي عسكريين وحملا سلاحا وهما ينفيه قطعا، شددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقتل العمد وفق المادة 130. يختم حديث بالإشارة إلى أن أكثر ما يسقي الكاهل وهو يترقب مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وأشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن صلته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 فقيادة الضابط يقتن الحي ذات وأسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلنة بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. بعقب التوقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرته التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسرة بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة قابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوقي إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوى، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم هو في وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وقد عضو هيئة محامي الطوارئ على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تمطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين، وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا راديو دبنجة. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي، وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث، وده بعتقد إنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف بينتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بينتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيرة وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بالتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى إنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بالتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت إنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر ل4 أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد إنه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي وصلنا نحن في أفق جديد بعتقد انه مبشر جدا، وكثير من الناس ابدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة ان ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في انه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: استاذ عثمان، انت ذكرت انه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الان في 3 اكتوبر، ما هي ردود الافعال اللي وصلتكم حتى الان بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي، واعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي، في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاج الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه الخطاب مستمر، تمظهراته مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر. فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا، تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني إنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت مضطر تطلع.
8: مال الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعفة في النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلع الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، كل بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلاء الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة الركاب، يعني حاجة كثيرة بجد والله. لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: مخرجين بشير أحمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحة الأسعار مرتفعة ارتفاع شديد لدرجة في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى إشعار آخر يبقى السؤال، إلى متى سيبقى إنسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
2: راديو دبنجا.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا.
11: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
12: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
11: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
12: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا. أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
11: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
12: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، وأصلا زمن الدراسة الفترة الصباحية.
11: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
12: كله عاملين حساب يا اخي. الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
11: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
12: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
11: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
12: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
11: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل
12: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
11: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
12: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
11: انا اللي حدق الجرس.
13: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
14: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة انه هل يكون يعني اجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد، ام انه خطوه محفوفه بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الاسواق وتعمق ازمه الثقه في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي اداره الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الانتاج. فما هي التبعات المتوقعه على حركه التجاره وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
16: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموادر فيها كلها بالخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات هتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والجيوش النون هيبت من البنوك وملك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني السلطة انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان وكلها كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني انت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهم في خزينة يعني خزينة تعينه أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني، كان نادر انه ما يكون في توريد في البنوك يعني للاسف، والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل باموال المودعين بيشيلها بيحولها من الالتزامات عليه بيحول الاصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها بتبقى وظيفه البنك يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه وزيع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا وقت قريبة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلا أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص يعني هي بقيت الناس بيشتري بقروش المواطن ذاته المسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني، بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق الغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي ذاتها ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلاً ما موجودة في الجهاز المصرفي، دي مشكلة عامة زمنية عشان ترجع.
15: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
16: وبعدين قرار ما أسأل قرار استبدال سير الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا أكيد حيكون في تضخم والسير طبعا في النهاية نقص، ما في إنتاج ما في عائد، ما يتصرف في النهاية بيثبت السير بيشنو بينك يكون في إنتاج، والإنتاج هو اللي بيأتي بالأولاد الصعبة وركز السير، إذا كان المثلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوب للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني. ما أفتكر السير حيحتدي في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسب التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين، دي مثلا في النهاية مطلوبة. لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الوكالة الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف، الأزل بيغالين في شو بيعمل في شو، عارفين بيعمل في شو يعني. يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة، قسموه ده المخطط. حابوا ناس يفهموا كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني. سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح كله في النهاية عاوزين نصل لدارفور. تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا، حصل في اليمن، وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حصل شنو يعني. نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي. فما ينتهي إلا البلد، الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان انك الاستثمار يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد. ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمره ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام، وحيصل لعشرات وعشرين، وحيمشي لما لا نهايه. ودخل على الحاصل هم قصدين كلام ده يعني، لانه ما في انتاج، ما يطور، ما يسهل. فكل ما اقدر اقول يعني
15: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه. ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة، على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
14: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
17: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
13: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين في جنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركوت ومنطقة متنغويا ومنطقة مسنبقة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلن بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول إفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع

0: خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصاً. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
3: طبعا الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم

0: قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
2: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم، وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا دمشق لقدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
4: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبرة بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتي مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعت إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعت نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعت إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه موجود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن أنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي أنه مفهوم الفقدان دائما أنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن أنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير أنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعتها التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص الموجودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري مفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومعدل المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم أنتم معنا على حسن الاستماع والمتابعة.
5: أظن أننا قربنا، شايفين النور هناك؟ شايف معي؟
6: أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
5: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع اللي يصحى السوي قال لي لسه ما جيب. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
6: الله كريم علينا، وصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحمومه طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحاجه ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصراحة. كليه
0: لا يا أخي، لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. يعني اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
4: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
3: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
4: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل. ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا، سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلاً مرض الكبد الوبائي ده، يعني ممكن بسرعة جداً يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إنه هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، فبما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
3: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
4: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تأذى تجرحه.
3: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكذا.
4: أيوة بالضبط.
3: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
4: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لو تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
3: نعم.
4: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن بتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
3: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
4: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحدة من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
3: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
4: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
3: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
4: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
3: نعم.
4: الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب السوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزيف أسنان تتحرك،
3: إنه الناس تتجنب
4: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
3: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
4: هي غير مضمئز الملح وحن الحياة بيدخل الحياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
3: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
4: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون ويضفوها،
3: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
4: أو المضمضة بمعتمد حد دافية.
3: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
4: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. ثاني حاجة تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون بفرشة ناعمة.
3: والمساويك كيف المساويك العادية؟
4: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
3: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسين أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسين لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026

0: المختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكمي للنازيين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
1: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
1: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
3: طبعا الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين، لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث، وهذه القياداتنا كلهم قاعدين معاه.

0: والترس ده ترس عام للسندرايت.
1: دخل إغلاق شركة اليانسا الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
2: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
1: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تصممنا ده مشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
1: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
4: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاهر محجوب.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
1: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق بيرهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرى الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بور سودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب بألف جنيه سوداني، أي ما يعادل دولارا وسبعين سنتا بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 من سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل الدولار الواحد، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء. أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو
0: دبنجا. كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن الهدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات ذويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضع التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيت على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أسره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات المدنيين ويجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وصل تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادلة. الجنائية، وتستند أغلب هذه المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل المقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبي قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، يقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحول سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وطلب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ عدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب أدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعم رؤيته مرتديا زيا عسكريا وحملا سلاحا وهو ما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقتل العمد وفق المادة 130. يختم حديثي بالإشارة إلى أن أكثر ما يسبق الكاهل وهو يترقب مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعلة سيطري من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن سرته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 فقياد الضابط يقتن الحي ذاته أسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلن بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب التوقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرته التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسرة بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة غابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي، وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوق إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدع مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم هو في وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وقد عضو هيئة محامي الطوارئ على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تنطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين، وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجا. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف بنتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بنتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيره وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بالتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترينها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بالتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت بأنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر ل4 أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي وصلنا نحن في أفق جديد أعتقد أنه مبشر جدا، وكثير من الناس أبدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة أن ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في أنه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: أستاذ عثمان، أنت ذكرت أنه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الآن في 3 أكتوبر، ما هي ردود الأفعال اللي وصلتكم حتى الآن بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي، واعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تتبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيه تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس اهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاجات الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار، مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه الخطاب مستمر، تمظهرات مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية، إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر. فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا، تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. أنا نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني أنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت مضطر تطلع.
8: مال الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون ضعفة النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلع الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لمقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلط الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة للركاب، يعني حاجة يعني كثيرة بجد والله. لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: فخرجنا بشير احمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحه الاسعار مرتفعه ارتفاع شديد لدرجه في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى اشعار اخر يبقى السؤال، الى متى سيبقى انسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير، وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم أن احنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكذا بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بندي له كل الأعمار، الأطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، انا بركز دائما للأطفال اللي أعمارهم اقل من 5 سنوات والأمهات الأمور من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية، نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتترس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهيرغان، هيرغان باء، أنا مسميه الهيرغان باء، وبعد حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا أمراض بتاعت الطفولة هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكريد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بسعره من الكرت ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. و وختاما هنا بنقيف هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
1: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودانه. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس

0: بدارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء التساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي وهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
2: طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
3: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين، لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذيل قياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ

0: 2%، وأضافوا في هذا الشأن:
1: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي الأشارة، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة، استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
2: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر،
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
3: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاهد محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
7: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. فالجامعة لا تواجه فقط سؤال العودة إلى القاعات واستناف الدراسة، وإنما تواجه أيضا تحديات تتعلق بعودة الأساتذة والطلاب وتأهيل القاعات والمختبرات والمستشفيات الجامعية واستعادة البنية الرقمية، إلى جانب سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة، وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خيارا أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ النقاش ده اكتسب أهمية إضافية بعد صدور لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت طرحت فيه لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم رؤية تقوم على اعتماد التعليم المدمج خلال عام انتقالي بالتوازي مع إعادة إعمار الجامعة واستعادة قدراتها. لمناقشة كل هذه القضايا نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منال السيد عبد الرحمن، الأستاذ المشاري بكلية العلوم، مقرر اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وفي نفس الوقت مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم. كما ينضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقا. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. دكتورة منال، باعتبار مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية، كيف تشكلت اللجنة وما الذي دفع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لإعداد هذا التقرير في هذا التوقيت؟
8: تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من يعني الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة.
7: ما البيانات والاستبيانات التي اعتمدتم عليها، وهل تعتقدون أنها تعكس بصورة كافية واقع الطلاب والأساتذة في مختلف مجمعات وكليات الجامعة؟
8: طيب، بالنسبة للذات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في التقريرية هو الاستبيان اللي قامت بهم النقابة وفي تقريرين تانين من طلاب اللي هم من الجمعية الهندسية اللي هي دي الرابطة بتاعة كلية الهندسة والرابطة بتاعة كلية الطب. طيب بالنسبة للأرقام الموجودة فيه هي بعضها مثلا زي الاستبيان بتاع الجمعية الهندسية، العدد المشارك كان كبير شديد، ف يعني بالتأكيد إنها هي ذات كاملة يعني عن الطلاب أو عن معظم الطلاب يعني. بالنسبة للاستبيان بتاع رابطة كلية الطب والنقابة اللي هي تقريبا زي يعني حوالي ربع يعني 20 أو 25% من يعني دي تعتبر زي يعني عينة من اللي هي خاصة إنه العينة كانت ممثلة لكل الكليات ولكل الفئات، فبالتالي يبقى الداتا اللي احنا استندنا عليها سواء كانت داتا كاملة أو عينة تمثل مجتمع الأساتذة والطلاب نتوقع إنها هي يعني داتا يعني مقنعة إنه ناخدها يعني كإنديكيتر أو يعني كمؤشر لبقية للمجتمع اللي أخذنا منه العينة.
7: إذا انتقلنا للصورة العامة، أنتم تتحدثون عن أزمة لا تتعلق فقط باستئناف الدراسة وإنما باستعادة مؤسسة كاملة بعد الحرب، ما حجم هذه الأزمة وما أبرز جوانبها؟
8: طيب حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع إنه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع إنه الجامعة إن شاء الله قادرة يعني على المدى المتوسط أو الطويل إنها تستعيد جزء كبير من يعني من بنية المؤسسين.
7: من أبرز الأرقام التي ظهرت في التقرير أن 71% من أعضاء هيئة التدريس ما زالوا خارج البلاد، ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عودة هذه النسبة الكبيرة من الأساتذة؟
8: طيب أظهر الاستبيان اللي هو جريناه وسط الأساتذة أنه حوالي 71% من أعضاء هيئة التدريس هم موجودين في الخارج. أهم الأسباب اللي بتحول دون عودتهم اللي هو وجود المسكن المناسب، والمسكن ده طبعا بيشمل المنزل نفسه والمعينات الأثاثات اللي بتكون موجودة في داخله والخدمات في المنطقة اللي هو موجود فيها يعني. فأعتقد إنه دي السبب الرئيسي. في أسباب تانية بتعوق برضو منها التكلفة تحت العودة خاصة يعني الأساتذة اللي هم موجودين في دول بعيدة اللي هي بتجي فيها تكلفة تذاكر الطيران. في أسباب أخرى إنه خلال سنوات الحرب بعض الأساتذة وطنوا يعني أو يعني حاولوا يخلقوا لنفسهم وضع مستقر نسبيا اللي هي مثلا بيشمل تعليم الأبناء وكذا، فدي برضو يعني ما بتقدر تقطع فجأة، فبتحتاج برضو ل يعني سنة أو سنتين أو المهم فترة زمنية محددة كده انتقالية عشان تقدر يعني ترجع للسودان وتخليهم يعني ماشيين في نفس الوضع.
7: في المقابل هناك أيضا تراجع واضح في تسجيل الطلاب بعد الحرب. في كلية الصيدلة مثلا انخفض التسجيل من نحو 90% قبل الحرب إلى 46% للدفعة المؤجلة 2023 و 41% للدفعة المؤجلة 2024. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن مستقبل الجامعة وقدرتها على الاحتفاظ بطلابها؟
8: فعلا الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي كلها، الجامعات كلها، ووزارة التعليم العالي نفسها محتاجة تجيف عنده، اللي هو في التقرير وضح أنه في تراجع في تسجيل الطلاب، وده جزء منه طبعا مفهوم اللي هي ظروف بتاعت الحريب وعدم الاستقرار، ويعني البداية بتاعت انقطاع الجامعة في الفترة الأولى قبل ما يبتدي التسجيل الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني يعني اللي يشتغلوا أونلاين. ده مفهوم إنه أكيد حيقلص جزء من عددية الطلاب، لكن يعني عشان الظاهرة دي ما تستمر وتأثر فعلا على يعني عددية الطلاب اللي هتجي في السنين القادمة، الجامعات أو جامعة الخرطوم مثلا محتاجة فعلا هي تطرح التساؤل دي ويعني بالطرق العلمية بتاعته، يعني اللي هي يطرح يعني استبيان يعني للطلاب اللي هم داخلين للجامعات، يعني إنهم يعني رؤيتهم شنو للكليات المختلفة، هل إذا جاتهم الفرصة يعني هل هم حيقدموا جامعات سودانية ولا يطلعوا برا، لأنه أحيانا تغير الأجيال نفسه بيخلق تغير في الأفكار يعني فعشان نكون منهجيين إحنا فعلا محتاجين يعني الظاهرة دي ندرسها بطريقة علمية ممنهجة شوية.
7: هناك أيضا تفاوت كبير في نسب عودة الأساتذة بين الكليات والمجمعات، من نحو 20% في بعض أقسام مجمع الوسط ل 68% مجمع التربية. هل يعني هذا التفاوت أن العودة لا يمكن إدارتها بقرار واحد وموعد موحد لكل كليات الجامعة؟
8: طيب التقرير برضو فيه يعني أصهر أنه من العينات العشوائية اللي اتخذت من بعض الكليات أو بعض الأقسام أنه في تفاوت في عدد الأساتذة، اللي هو يعني بعضهم كان العدد الموجود حاليا 20% وبعضهم يقارب يعني 70% اللي هي زي 68%. افتكر انه ده ما يعني انه يعني الكليات جوا الجامعة حتاخد يعني انه القرار ما ممكن يكون موحد لها، طبعا ممكن يكون موحد لكن يجب انه يكون القرار يعني الخيارات الموجودة في والبي تيحة أو المقترحات الموجودة داخله مفروض تكون مرنة ويعني تستوعب الاختلاف دي، يعني فما المفروض تكون قرارات يعني صلبة أو يعني قرارات جامدة أو يعني ما فيها مساحة بتاعت مرونة بحيث أنه تستوعب الاختلاف دي.
7: ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بجودة العملية التعليمية نفسها. أكثر من 75% من طلاب كلية الطب أبدوا مخاوف من فجوات في المهارات السريرية، وأكثر من 90% لديهم مخاوف بشأن التدريب العملي. كيف تنظر اللجنة إلى أثر سنوات الحرب على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للطلاب وليس فقط على استمرار الدراسة؟
8: طيب اللجنة بتنظر إلى أنه هي طبعا بالتأكيد الدراسة الأونلاين بيكون فيها تقليص للساعات بتاعت الساعات التفاعلية سواء كانت في المحاضرات أو في الساعات بتاعت العمل المتاحة، رغم أنه كلية الطب يعني هي من أحسن الكليات اللي هي كانت عندها جزء من تدريبات قدرت تعملها في المراكز الخارجية اللي عندها يعني، لكن طبعا رغم كده لسه بكون في فارق ما بين الجرعة اللي كانوا بياخدوها عملية زمان قبل الحرب وما بين الجرعة الحالية. أفتكر إنه الأرقام المكتوبة هي طبعا كان استبيان للطلاب، وفكر إن هي يعني النسبة دي ممكن تكون يعني عالية لأنه زي ما مكتوب دي في التقرير بتاعهم الأصلي إنه دي مخاوف الطلاب أو إحساسه منه هم بعدين هيكون عندهم نقص قدر كده. يعني هي ما فعليا هم جو واشتغلوا في مكان وطلع إنه يعني المهارات السريرية عندهم ناقصة بالمعدل دي، أو يعني عدد الطلاب ديل هم عندهم نقص في حقيقي. لكن هي طبعا أي شخص لما يكون عنده يتعود على حاجة وحصل نقص كده، فأحيانا يعني الشخص بيتهيأ بالحاجة دي أكتر. فعشان كده أعتقد أن النسبة دي أعلى من حسب رؤيتنا، هي يعني أعلى من المنتوج الحقيقي. يعني إنهم هم فعلا في نقص، لكن يعني الفجوة ما كبيرة للدرجة لهم، إنما دي تخوفاتهم يعني. وزي ما ذكرت إنه كلية الطب هي واحدة من أفضل الكليات اللي هي كان عندها تدريب سريري بالتعاون مع بعض المراكز والجامعات اللي هي برا.
7: دكتورة منال، على مستوى البنية التحتية هناك فقدان لأكثر من 50% من سكن الأساتذة وأزياء التشغيلية للقاعات والمختبرات والمستشفيات وأكثر من 90% من البنية الرقمية. كيف يمكن للجامعة أن تستعيد نشاطها في ظل هذه الأضرار؟
8: رؤية اللجنة اللي هي الحلول الخطتة إنه التدريس الحضوري ما يبتدي في هذا العام، لأنه لسه إصلاح هذه الأضرار وإعمار الجامعة وتعويض هذا الفقدان في الوقت الحالي هو قليل، طبعا لأسباب معروفة. يعني اللي هي أهمها إنه ضعف الدولة في صرفها على المؤسسات الخدمية اللي هي زي الجامعات وغيرها، ويعني إنه الدمار اللي حصل كان كبير، يعني مثلا في الخدمات الأساسية. فممكن تكون الدولة حتى في أولوياتها هي مشغولة بخدمات أساسية تانية، يعني منها زي ما نحن عارفين اللي هي مثلا الكهرباء، الموية وغيرها. لذلك زي ما قلنا اللجنة قدمت اللي هو حلها الأول، إنه التدريس خلال هذا العام يكون تدريس مع حضوري كامل، يكون تدريس مدمج. والتدريس المدمج دي معناته يعني ما بيضغط، ما يشترط وجود كامل للطلاب والأساتذة كلهم في الوقت الحالي.
7: من بين الحلول التي طرحت وفقا للتقرير 3 مسارات لعودة الأساتذة: العودة الكاملة والمشاركة الهجينة والعمل عن بعد. ما مدى قابلية هذه المقترحات للتنفيذ، ومن سيتحمل تكاليف السكن والسفر والحوافز؟
8: طيب، بعد ما طلعنا التقرير بتاعنا يعني الصراحة إنه إحنا ما عندنا قناة اتصال مباشرة مع الإدارة، يعني هي ما فاتحة معانا قناة بتاع التواصل مباشرة. لكن إحنا بعد ما طلعنا التقرير رسلناه في البريد الرسمي بتاع الجامعة، يعني هو الإدارة الجامعة، فعرفنا إنه هو وصل. بالإضافة إلى تمليك هذا التقرير لكل الأساتذة، واللي هم الأساتذة في يعني في الجامعة موجودين في مجالس الأقسام ومجالس الكليات و بالضرورة مجلس الأساتذة ومجلس الجامعة يعني. فنتوقع إنه الإدارة إذا يعني سلكت سلوك صحيح مؤسسي يعني صحيح، فتوصياتنا دي حتصل، سواء كان هم تبنوه مباشرة من التقرير اللي وصلوا أو عبر المجالس المختلفة، يعني اللي هو دي كواحدة من الحلول المطروحة للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
7: إذا أردنا اختصار المطلوب خلال العام الانتقالي، ما الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الجامعة والدولة حتى لا تتحول إعادة فتح الجامعة إلى مجرد عودة شكلية؟
8: طيب، يبقى التوصية الأساسية للتقرير ده اللي هي اعتماد التعليم المدمج يعني كحل الاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي يعني على الأقل. وبعد ذلك ممكن يتم تقييم التجربة مع الظروف الثانية، ويعني ويعني دي المساعدة في حتى إنه السنين القادمة ممكن يكون الشكل كيف يعني اللي هي التعليم المدمج ما شرط أن يكون يعني حل مؤقت مثلا للعام دي اللي هو فيه التعليم الإلكتروني مفروض يكون واحدة من الطرق اللي تتبناها الجامعات يعني لكن طبعا بنسبة مئوية معينة يعني ودل أصلا دي التريند العام أو دي يعني الحاجة العامة السائدة في العالم يعني إنه إدخال التعليم الإلكتروني كجزء من الخطط الدراسة الثابتة في شنو في كل الجامعات يعني.
7: وأخيرا دكتورة منال إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية للعام الانتقالي ما السيناريو الذي تخشونه أكثر على مستقبل جامعة الخرطوم؟
8: إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية خلال يعني هذا العام اللي احنا سميناه عام انتقالي يعني أصعب حاجة نتوقع إنها تحدث اللي هي فقدان الجامعة لجزء من موارد البشرية أو ذخيرة الأكاديمية العلمية اللي هم الأساتذة لأنه في بعضهم في ظل الظروف الحالية يعني ما حيقدروا يجوا وبالتالي يعني قد تطالهم يعني يد الفصل أو الاستقالة أو غيرها أيا كانت يعني زي ما بقولوا الحاجات اللي بتلوح بها الإدارة إنه إذا ما حضروا الناس ممكن هي تتخذ إجراءات يعني تجاههم أو بعضهم اللي هو يعني يقبل يعني من نفسه يقوم بالأوضاع الحالية دي يقدم على إجازات أو يستقلل فدي طبعا كلها هتكون خسارة كبيرة جدا للجامعة وللبلد لأنه الأساتذة دي غير المهنة التدريس دي واحدة من الأدوار اللي بيأديها الأستاذ الجامعي غير المهنتين التانيين أو الوظيفتين التانيين اللي هي البحث العلمي وثالث اللي هي خدمة المجتمع يعني.
7: شكرا جزيلا دكتورة منال. إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة والطلاب. الشكر موصول لكم على المتابعة إلى أن نلتقي في ملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُنصف.
9: من قلب الشعب ولغاية مسامعه. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعه الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاهات في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير، وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم منه، كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الأعمار، الأطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، انا هنا بركز دائما للأطفال اللي أعمارهم اقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هما الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات، لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان اللي هم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكريد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرت ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأنينا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
3: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين في جنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأم بادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المساحة مساحة حوالي

0: فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
1: قال الخبير الاقتصادي وهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
2: طبعا الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
3: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين، لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
1: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
4: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
1: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر 3 أيام بسبب نقل

0: مدير الميناء طه أحمد مختار، وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
1: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر،
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
2: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب:
0: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل لمرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
7: راديو دبنجة يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قالها رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن مدرمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس أنه تساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا في السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني فما في حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد نحصل. وبتلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن مدرمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن مدرمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين علينا هي يتم تأسيسها، في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنه ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي متفعله مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة دي، لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أي وصل حد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية، الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان، في ابتزاز شديد جدا، وسجن درمان من زمان بيعاني من انه اساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله، يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق درمان اكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس، لكن سجن درمان يعني مشكله، واغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم عشان يتم مراجعة أوضاعهم، والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياته وأسره، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، ودي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت زمن بي، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل عليها. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي، فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح، فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما. عشان كده المسألة حق التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إن الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: مرحبا بكم المستمعين الكرام. نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
6: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
5: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
6: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سهريج في وحدة كرم جيل، واحد شغال والواحد متأكدة.
5: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
6: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف بتاع كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
5: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
6: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بيجا شو قلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حالبين الدليل يعني إنه ما عارفين إن الدواء والغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا كون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لجوا إنه يأكل الأمبرارة بتاعت بدل اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين إن شاء الله.
5: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
6: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل أخذت فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرم جيل إدارية.
5: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
6: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 وحدة كرم جيل إدارية ودلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
5: شكرا لأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبوية.
6: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
5: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
6: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونخذ لجعد للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، شوال الدخن ب 380,000 جنيه، وشوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
5: يعني أقرب سلعة ذهب إليها المواطن لكي تقضي حويته اليومية هو الفهم، وبالتالي برضو يعني لم يقضي الحوية من داخل السوق يعني، صحيح؟
7: نعم نعم، يعني الفهم حتى يعني رخيص يعني، وعمل عمل شاغ، والمواطن يعني خلاص الأسرة تقيلة وما في أي شيء، ومد الأجر واحد بثلاثين ألف جنيه وخمسة ثلاثين ألف جنيه، فالمواطن والله ينطر إنه خلاص وجه نفسه إلى المنظمات، نتمنى من كل المنظمات إنه تعين المواطن هذا.
5: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
7: والله الوضع الصحي في وحدة البنك الجديد الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده، ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
5: شكرا جزيلا، سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ ولي الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه، وهي الوحده الام. استاذ ولي الدين اهلا ومرحبا بك.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الطابق المدني، مرحبا بك.
5: استاذ ولي الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
8: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
5: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
8: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة، من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
5: طيب أستاذ ولي الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
8: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يقضوا حوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
5: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
8: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
5: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
9: طيب نحن في وحدة قرى البشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوحدة الأمنية ذكر مستقرين الحمد لله.
5: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
9: طيب وحدة قرى البشية الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى البشية الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، وضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشية، نسبة المطر في وحدة قرى البشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاة أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. سيف الجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى بشر الإدارية.
10: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى بشر؟
9: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى بشر، في مركز صحي يعني مشيت في وده في غرب بشي، في غرب بشي العم، وفي منطقة نجد برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين نتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة غرب بشي الإدارية أكثر لقاء قريم بنعالج كيميالة، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام، وبنمشي شنجل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد بتاع الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
10: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
9: في وحدة قرى بشر الإدارية؟ عندنا 2 محطات في وحدة قرى بشر نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفن كبر في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 هفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الهفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قرى بشر الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية، ولم تكفي المواطنين برضه.
10: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
9: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
10: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثل وحدة قرى بشر الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ ولي الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والعمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
11: كلكم خلي بالكم،
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة إن إحنا مارين بها. نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية، فنحن حسوا كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات، وكلاجئين برضو نحن مقيمين في شرق تشات عامة كذا، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا على المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل، على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. الحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم انكم تدونا يعني كل القلاصة, ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو, هل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده, لانه نحن لحتى الان امنا فيكم كبير, ونحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي. عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه علينا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا, طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية, لكن الشيء الموقف والشيء المحبط اعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200, فدي حاجة محبطانة جدا جدا. انا بتمنى انه الحتة دي يشوفوا لها حل, وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان, وان شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا, والحمد لله بلدنا ان شاء الله باذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحددوا لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها, وشكرا جزيلا.
14: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات, وحتى الان احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن, والناس يحسد, وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات يديل الامتحان بجد, بس ما لقينا اي ضوء حتى الان, وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
15: بخصوص العام الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر, وما زال الناس منتظرين الامتحان, والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم ام ما قائم. ده الاشكال الحاصل وادى الى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم, وده مستقبل بتاع ابناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل, الامتحان يقام, لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله, جهزوا وأعدوا ومستعدين للامتحان, لكن للأسف المحق إنه أنهن حتى الآن حتى أنهن كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالدبت, والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان, ونأمل ذلك. فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل, وهم لبنا للمستقبل, مستقبل البلد والأسر, اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيء مستقبلهم. نعمل انه السلطات القائمة على الأمر تظلل الثياب وتحاول انه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل, وهم تحت الانتظار الآن, ونعمل من ذلك. وشكرا جزيلا.
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
16: راديو دبنجا دبلوة قرن بلا لبونا ودمها ناقل يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
12: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجه يدمر دول العلم والمعرفه يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، واملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرف في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026. البرهان يصل العالمين للمشاركة في قمة رباعية تجمع السودان ومصر وأريتريا والصومال لبحث أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر. بولس يناقش مع هافيستو آليات دعم الإغاثة وحماية المدنيين في دارفور وكردفان. الجبهة المدنية لإيقاف الحرب لا تسوية دون تفاوض مباشر ونرفض الإملاءات الخارجية. وصول 260 أسرة تضم 1394 نازحا إلى طويلة خلال 6 أيام وارتفاع عدد الوافدين لأكثر من 6000 شخص. الجليد يدمر 3750 مزرعة على امتداد 30 كيلومتر بمحلية كاس في جنوب دارفور. إغلاق شركة أليانس الروسية في هاي يدخل يومه الثالث وسط مطالب بإعادة مفصولين وتسليم 2% من المسؤولية المجتمعية. محتجون يرفعون اعتصامهم أمام ميناء عثمان دقنة في سواكن بعد 3 أيام إثر التراجع عن نقل مدير الميناء. إغلاق طريق رئيسي في بور السودان للمطالبة بكشف ملابسات مقتل مواطن. حادث تصادم بين شاحنة وبوكس يودي بحياة 5 أشخاص قرب هيا. أسراب الزرزور تهدد محاصيل الذرة في الحواتة بالقضار. مواطنون في وادي حلفة يستنكرون اعتداء ضابط مرور على مدنيين بمحطة وقود. حرائق النخيل تضر وتضرب أقورة بالمحس والسكوت وتتسبب في خسائر كبيرة. وخبير اقتصادي استبدال فئة 500 جنيه ضروري للحد من آثار العملة المزورة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لإصغائكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل نمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركد ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار

0: فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
1: طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفياً، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
3: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم، وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا تمشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء.

0: الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر،
1: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
2: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
1: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبرة بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب بألف جنيه سوداني، أي ما يعادل دولارا وسبعين سنتا بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 من سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل الدولار الواحد، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء.
2: راديو دبنجا.
1: أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا.
0: كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن هدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات ذويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادية عندنا. وتستند أغلب هذه المحاكمات إلى المادتين 50-51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبي قبل أن يوقفه عنصر عسكري وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، يقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب أدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قضاها في المقر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضايا تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زي عسكري وحملا سلاحا وهو ما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين دخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50-51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقد العمد وفق المادة 130. يختم حديث بالإشارة إلى أن أكثر ما يزغي الكاهل وهو يترقى مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن صلته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 بقيادة ضابط يقتن الحي ذات وأسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلنة بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرته التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسرة بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة غابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحمد طوار محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوقي إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوى، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50-51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلال والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم هو في وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وأكد عضو هيئة محامي الطوارئ على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تنطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين. وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجة. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجازة التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف ينتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بنتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيرة وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر ل4 أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي واصلنا نحن في أفق جديد أعتقد أنه مبشر جدا، وكثير من الناس أبدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة أن ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في أنه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: أستاذ عثمان، أنت ذكرت أنه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الآن في 3 أكتوبر، ما هي ردود الأفعال اللي وصلتكم حتى الآن بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي، واعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي، في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس يهدفوا الصفحات البتروج لخطاب الكراهية، الحسابات البتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات البتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاج الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب، هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ، شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار، مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه خطاب مستمر، تمظهرات مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر. فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا، تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في جزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، هسه حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشر ألف، يعني إنت لو ما عندك عشر ألف من البيت مضطر تطلع.
8: والدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون ضعفة النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلع الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى، سايق ركشة، والله غلاء الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة للركاب، يعني حاجة كثيرة بجد والله. لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: مخرجين بشير محمد يوسف، تاجر قطاعي. والله صراحة الأسعار مرتفعة ارتفاع شديد، لدرجة في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى إشعار آخر يبقى السؤال، إلى متى سيبقى إنسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 312 0808. 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر قد تزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والبنوك نهبت من البنوك وملك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه البروجة في السلطة نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس اللي أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجهه في في في في في في في في خزينة نار خزينة تعاون أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من التزامات عليه بيحول الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها بيعتبروا ده وظيفة البنك يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. انا متاكد انه معقد جدا يا اختي الكريمه. وبنك السودان اخيرا هو بدا الشغل وما كان طريق انه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلاً هو هي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار من مثلا خلاص يعني هي بقيت الناس بيشتروا بقروش المواطن ذاته المسلو بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أنا أفتكر المسألة هي زادة يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي هي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف في النهاية بيثبت السعر بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيأتي من الأولاد الصعبة وركز السعر إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلابه يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتدي في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعهدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهايه مربوطه بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطه بانه كيف انا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهايه مطلوبه عشان ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهايه الامم المتحده بتفرض يعني هو الولايات المتحده تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطره الامم المتحده فيها اكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف كل الأزل بغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده يخلوا دولات متناحرة قسموه ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب السوداني يفهم الكلام ده فكان دي ما حد ينتهي ليه لو بكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو شايف عارفين حصل شنو يعني افتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي الا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحبل مستمرة ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية ودخل عام الحاصل هم قصدين كلام ده يعني لأنه ما في انتاج ما يطور ما يسهل كل ما أقدر أقول يعني.
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنق الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة. واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين في جنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متنغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلن بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول إفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3070 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي ويتم عبر

0: تضخم، وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
1: طبعا الـ الـ الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع أو خدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذيل قياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
3: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم، وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة.

0: شهد عدد من قرى المحس بالولايات الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
1: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تم السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل لمرحلة زي دي فأتوقع إنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجل يدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: مرحبا بكم المستمعين الكرام. إنه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
6: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
5: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
6: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا. فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
5: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
6: والله إلا الصحة في مدينة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما. فيها سيارات خاصة، أما المركز السي بتاع الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد كان ماسك منظمة ورلج فيجن، وورلج فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
5: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
6: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جلة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة وفي وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان الدواء والغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الان الناس لجئين ياكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
5: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه ما قدمت لكم مساعدات؟
6: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، إنه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة كرمجة الإدارية، ووحدة كرمجة الإدارية بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجة الإدارية.
5: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوضع الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
6: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200، وإذا كرمجي الإدارية ودلة المهدية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
5: شكرا عمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبدالله أحمد أجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
6: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحي المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
5: رسالتك شنو للمنظمات العاملة في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
6: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعست إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل. والان جوال العيش بتاعت الزورة ب 300 ألف جنيه، جوال الدخن ب 380 ألف جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجة كبيرة جدا، نتمنى من المنظمة انه تجينا عاجلا في هذه المنطقة.
5: يعني أقرب سلعة ذهب إليها المواطن لكي تقضي حوجته اليومية هو الفحم، وبالتالي برضو يعني لم يقضي الحوجة من داخل السوق يعني صحيح؟
6: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الأسرة ثقيلة وما في أي شيء، ومد العيش الواحد ب 30 ألف جنيه و 35 ألف جنيه، فالمواطن والله يضطر أنه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات أنه تعين المواطن هذا.
5: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
6: والله الوضع الصحي في وحده البنج الجديد الاداريه يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده، ويمشي به من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما بتلقى زر.
5: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
7: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
5: استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
7: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
5: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
7: الوضع الصحي صحيح، المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها تكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اتزاز في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
5: طيب أستاذ والد الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
7: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، ولذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يأخذوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
5: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
7: فيما يخص الجانب الامني، محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة. سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام. طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية، بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده، كده مستقرين الحمد لله. طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟ طيب وحدة قرب بشية الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرب بشية الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرب بشية، نسبة المطر في وحدة قرب بشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرب بشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذا القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل، سهيب جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرب بشية الإدارية. طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرب بشية؟ معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرب بشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرب بشية في قرب بشية الأم، وفي منطقة نجاح برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين نتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة قرب بشية الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالا، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام، وبنمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
8: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
7: في وحدة قرب بشية الإدارية، عندنا 2 محطات في وحدة قرب بشية نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفنكة برضه في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى، في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قرب بشية الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
8: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني، كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
7: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن عندنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
8: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرب بشية الإدارية التابعة لمحلية نتيجة، شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم، شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية، كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026. البرهان يصل العلمين للمشاركة في قمة رباعية تجمع السودان ومصر وأريتريا والصومال لبحث أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر. بولس يناقش مع هافيستو آليات دعم الإغاثة وحماية المدنيين في دارفور وكردفان. الجبهة المدنية لإيقاف الحرب لا تسوية دون تفاوض مباشر ونرفض الإملاءات الخارجية. وصول 260 أسرة تضم 1394 نازحا إلى طويلة خلال 6 أيام وارتفاع عدد الوافدين لأكثر من 6000 شخص. الجليد يدمر 3750 مزرعة على امتداد 30 كيلومتر بمحلية كاس في جنوب دارفور. إغلاق شركة أليانس الروسية في هاي يدخل يومه الثالث وسط مطالب بإعادة مفصولين وتسليم 2% من المسؤولية المجتمعية. محتجون يرفعون اعتصامهم أمام ميناء عثمان دقنة في سواكن بعد 3 أيام إثر التراجع عن نقل مدير الميناء. إغلاق طريق رئيسي في بور السودان للمطالبة بكشف ملابسات مقتل مواطن. حادث تصادم بين شاحنة وبوكس يودي بحياة 5 أشخاص قرب هيئة. أسراب الزرزور تهدد محاصيل الذرة في الحواتب القضار. مواطنون في وادي حلفة يستنكرون اعتداء ضابط مرور على مدنيين بمحطة وقود. حرائق النخيل تضر وتضرب أقورة بالمحس والسكوت وتتسبب في خسائر كبيرة. وخبير اقتصادي استبدال فئة 500 جنيه ضروري للحد من آثار العملة المزورة. انتهت عناوين الأخبار من راديو
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب ديال يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكنها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، وما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرا أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل او ما لاقين الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيها. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفروا لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولون، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متنغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلن بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول

0: على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دابنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
1: طبعا الـ الـ الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان، احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: الليلة غافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذيل قياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث، للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
3: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم، وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة، استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن، والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي، والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة.

0: حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال الشاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
1: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل لمرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا، لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء. أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو
0: دبنجا. كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: ارحب بالمستمعين الاعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الاسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفه السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب محكومون بالاعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالاعدام في سجن هدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير افادتهما وافادات ذويهم الى انهما شابهما القمود ومخالفات واسعه في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادلة. وتستند أغلب هذه المحاكمات المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحه قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب بأدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زي عسكري وحملا سلاحا وهو ما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقتل العمد وفق المادة 130. يختم حديث بالإشارة إلى أن أكثر ما يزغي الكاهل وهو يترقب مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوق بقرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن صلته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 فقيادة الضابط يقتن الحي ذاته أسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلن بوشاية مزعومة تسبب السابقة في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرته التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر العلفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسر بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة غابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوق إن قياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلال والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وأكد عضو هيئة محامي الطواري على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تنطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين، وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجة. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على ثلاثة أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجازة التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف بنتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بينتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيره وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر لأربعة أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي واصلنا نحن في أفق جديد بعتقد انه مبشر جدا، وكثير من الناس ابدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة ان ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في انه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: استاذ عثمان، انت ذكرت انه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الان في 3 اكتوبر، ما هي ردود الافعال اللي وصلتكم حتى الان بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه، كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي اعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي، في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاجات الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه هو الخطاب مستمر، تمظهراته مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر، فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربق مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، هسه حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني إنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت مبتقدر تطلع.
8: والد الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعف في النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلعة الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلاءات الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة الركاب يعني حاجة كثيرة بجد والله، لكن شنو أسي يعني مواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: بخرجين بشير احمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحه ان الاسعار مرتفعه ارتفاع شديد لدرجه في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى اشعار اخر يبقى السؤال، الى متى سيبقى انسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى لقاء.
2: راديو دبنجا.
11: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا وبوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
12: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثر تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاعت أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاعت أمطار. فبنلقى أنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش. وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور أديب، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيه. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين وللرعاة يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى انه يتلافوا المرحلة اللي الناس حسا عايشين فيها. محتاج برضو للموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء النظم بتاعت رصد لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في جنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط، لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور أديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92، لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقت في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرايب نثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته، يعني احنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف انت في المحلات في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية ووصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب. إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخد وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوة المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
6: طبعا الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام

0: إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
2: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا دمشق لقدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
4: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب:
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما

0: وصل إليه الحال في وادي حلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبرة بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كنداكات وما يعرف. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا ما بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن ناسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شنو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس اللي بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة أقصى عقوبة بياخد الإنسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما فيها أي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني أنا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل ولا النساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني إن هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمة اجتماعية. دي الحاجة دي ما تفعلت، مع أنها هي موجودة ويعني تم إجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين جرائم العادية هم ما مفترض يسجنوا إذا مثلا الجنح حقتهم صغيرة، اللي هي طبعا في حياة ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحاجات زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تيجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أيوه وصل حد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان، في ابتزاز شديد جدا. سجن درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني الحتة دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأن البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق درمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن السجن درمان يعني مشكلة، وأغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون متين وسوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت زمن بيت، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أدائح. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلاً في وجود سلاح، فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً. عشان كده المسألة حق التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم مرة مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حياة كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، وما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور لها شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل او ما لاقين الجهة تجيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسي اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
6: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
7: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
6: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين في جنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولون، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركت ومنطقة متنغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلن بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول إفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سوداني. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
6: طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة.

0: في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذول قياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للاستندرايد.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث، للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
2: المشكلة حاليا الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تصممنا ده مشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
4: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاهد محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات

0: لكن تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاولوا برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه وشغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أن يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيفتش له مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولوا متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا لاهتمامها الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بالترغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق إنه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 بمنطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتغويا، مانجلنج الجواني، مستبانغا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين 1,000,000 و 100,000 جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7,000 إلى 8,000 جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30,000 جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السلم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس بياكلوا وعامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاصة المدارس بيستخدموا كفطور والطلاب لان المدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار و400 الفول الحبشي ده بيجي كان ب 300 و280 حاصل هيك 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية، وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه، خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين، وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول، موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد، وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة، على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاشة حاج علي أحد المناهضين للمصنع، قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية، مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية، مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف أكاشا حاج علي لراديو دبنغ:
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية، عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا، بنلعب داخل الخط، بنلعب داخل الخط، علشان ما تجد تكلمونا كلام فاضي. سمعنا كثير وسكتنا كثير، الحمد لله ربنا وفقنا، جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى، وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار، وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه، والعدس 180 ألف جنيه، والبصل 286 ألف جنيه، والدقيق 112 ألف جنيه، أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه، بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه، والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود، وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بقي لحد الفرنك الواحد الألف، فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني. البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت. وافترضت هنا الحاجة الثانية بنكك، مسألة بنكك، بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بالدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغا أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: طرمة بتاعت دوري حدوب تقريبا طرمة النيل، يعني الصف لافي لحد كده دوري حدوب، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلات والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلات محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم الفلات، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالأحود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة، ونؤكد

0: الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
1: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنجا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أنه البنك المركزي بيكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني في قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية أو الكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص. يعني
1: يصادف 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنجا أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
1: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن تربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاص، يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر معارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم، حيرجع لتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
1: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبدياً

عمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قالها رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصق له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس ما بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا في السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخذها الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين علينا هي يتم تأسيسها، في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إن هو النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنه ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي متفعله مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020 لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين جرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية بصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أيوة وصل لحد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في اكتظاظ مثلا سجن مدرمان، في اكتظاظ شديد جدا. سجن مدرمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفيه اكتظاظ زي ما قلت لك إنه يعني حتى دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأنه البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق مدرمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن سجن مدرمان يعني مشكلة، هو أغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منو والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب. إذا كنت قاعدة فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم امتدت في زمن بيت، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أداءه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما، عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاينها بالمنظور ده. مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حاجات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي، هنبدأ من البداية. نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لا تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويسه لا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين فاحنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فدتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه, نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف, راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما, أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج, راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
4: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي, حرب زي دي, داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء, انت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا, نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه, وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
4: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال, وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
5: ده؟ انا ما بتكلم زيك, رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا, ايوه الديوان حقنا واسع جدا, وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه, وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
5: لا يا اخي, برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله, حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير, واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
4: يا ابو الفكر, والكتب هتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب يا اخي, الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب, والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه, وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
4: والله ضحكتني والله العظيم جدا, ما قصرتوا وما خليتوا حاجه, بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
5: اسمعني يا اخي, العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه, ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر, وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
4: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
5: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض, وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب, وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
4: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار, فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
5: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
4: أنا اللي حدق الجرس.
6: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط 7 مسير استراتيجية من طراز SH-95 خلال أسبوعين. الأبيض تشهد موجة غلاء حادة، 3 رغيفات بألف جنيه وجوال السكر يقفز إلى 345 ألف جنيه. أسعار قياسية في الأبيض، الدقيق ب 112 ألف والبصل ب 286 ألف وكيلو لحم الضان يصل إلى 60 ألف جنيه. نزوح 2800 شخص من 9 قرى ومناطق أخرى في ود الماحي بالنيل الأزرق. شمال دارفور نزوح 765 شخصا من وادي أركوري وأم حريق. أكثر من 700 نازح من أمبورو يعبرون الحدود إلى تشاد. أطباء السودان مقتل سائق وإصابة 3 آخرين في استهداف شاحنات إغاثة متعاقدة وبرنامج الأغذية العالمي. قمة العالمين تؤكد دعمها لوحدة وسيادة السودان وترفض أي كيانات موازية. تحت شعار لصلح خير، مساعي للمصالحة بين الفلاتة والمساليت في جنوب دارفور. شهود، مسيرات تابعة للجيش تستهدف موقعين شرقي الجنينة ومقتل 5 أشخاص على الأقل. تحقيق هولندي ألغوني دوغلو شارك في مؤتمر للسلام بلاهاي مستخدما اسما مستعارا. التحقيق ألغوني دخل مؤتمر لاهاي باسم أحمد موسى لإخفاء هويته. جامعة ريسموس، لو علمنا بهوية ألغوني لما رحبنا بوجوده. الخارجية الهولندية، لم يكن هناك أمر اعتقال أو حظر دخول بحق ألغوني وكد زيارته. شهود عيان، مقتل جندي في الدعم السريع برصاص مسلحين مجهولين داخل منزله بمرشين. تجار، سعر جوال الفول المصري يتجاوز 1 مليون جنيه عقب قرار حظر الاستيراد. مواطنون، طبق الفول بين 7 و8 آلاف جنيه ومخاوف من ارتفاعه إلى 30 ألف. مزارعو القضارف يحذرون من الفشل التام للموسم الزراعي في حال عدم حصول الأمطار خلال أسبوع. استمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات على الرغم من زيادة الأسعار. ارتفاع أسعار السلع والوقود في الجنينة بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه. معلمو السودان يحتفون باليوم العالمي للمعلم ويطالبون بزيادة الأجور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور. وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 في منطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتغويا، مانجلنج الجواني، مستبانغا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين 1,000,000 و 100,000 جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر طلب الفول تراوح بين 7,000 إلى 8,000 جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30,000 جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السليم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس اللي بياكلوا عامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاصه المدارس بيستخدموا كفطور والطلاب ده المدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار ربع الفول الحبشي ده بيجي كان ب 300 و280 حاصل يجي 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية، وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه، خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين، وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول، موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد، وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة، على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاش حاج علي أحد المناهضين للمصنع، قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية، مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية، مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف عكاش حاج علي لراديو دبنغ:
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا، بنلعب داخل الخط، بنلعب داخل الخط عشان ما تجد تكلمونا كلام فاضي. سمعنا كثير وسكتنا كثير، الحمد لله ربنا وفقنا جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى، وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار، وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه، والعدس 180 ألف جنيه، والبصل 286 ألف جنيه، والدقيق 112 ألف جنيه، أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه، بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه، والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود، وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بيجي لحد الفرنك الواحد الألف، فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني. البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت. وافترضت هنا الحاجة الثانية بنكك، مسألة بنكك، بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بيع الدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغ أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: ترمة بتاعت دوري حدو تقريبا ترمة النيل، يعني الصف لا في لحد كده دوري حدو، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنكك مذكور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلاتة محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم الفلات، جئنا من تلس وجئنا للسلام، وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالعهود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار

0: المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أن البنك المركزي بيكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني، وفي قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية أو الكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص. يعني
0: يصادف 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنغ أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
0: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن تربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاص، يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر معارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم، حيرجع لتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
0: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام 10 المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب

فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع والقضايا التالية: ماذا دار في القمة الرباعية بالعلمين؟
1: القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي.
0: ما هو الغرض من سحب الورقة النقدية فئة 500 جنيه؟
2: يعني هذه المبالغة المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه دخها مقابل يتم حصول على دولار.
0: مؤتمر للتماسك الاجتماعي بمدينة نيالا.
3: نحن كزعماء قبائل تعهدنا وتواسغنا ألا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
4: نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام.
0: رجل مرور يعتدي على المواطنين بمدينة وادي حلفة.
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت.
0: المشاكل التي يعاني منها مستشفى نتيجة بجنوب دارفور.
6: المستشفى حسي موظفين بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
7: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام الأستاذة أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة. المزيد في هذا الحديث الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة. وهذه الدول الأربع تعلن في اجتماعها في العلمين وفي هذه القمة أنها يجب أن يكون لها صوت ودور في ترتيب الأمن والمستقبل في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هم يعني هذه الدول الأربع تريد التشاور وتريد أن تحمي مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتريد منع انتقال أزمات القرن الأفريقي والبحر الأحمر من دولة إلى أخرى. القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي. تريد ربما الدول الأربع أن تقول لأديس أبابا أن هناك دول إقليمية تراقب التطورات ولديها مصالح مشتركة في أن يكون هناك أمن واستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذه الدول الأربع ترفض أن ترسم الحدود والترتيبات في المنطقة وهي بعيدة عن ذلك. هي لا تريد أن تتعامل القوى الدولية والإقليمية مع القرن الأفريقي والبحر الأحمر كأن هناك فراغا جيوستراتيجيا، وكأنه ليس هناك دول مهمة في هذه المنطقة. طبعا المجتمع الدولي لديه اهتمام متزايد بهذه المنطقة بسبب الموانئ والممرات البحرية وغيره. هذه الدول باختصار تريد أن يكون لها صوت في تحديد مستقبل أمنها وفي تحديد مستقبل دولها. وأعتقد أنه أيضا القمة الرباعية هي ترسل رسالة مهمة للقمة التنسيقية 8 للاتحاد الأفريقي التي تعقد أيضا في العلمين، بأن الأزمات الأفريقية المتفاقمة تحتاج إلى حلول أفريقية، وأنه يجب أن يكون هناك ترتيبات أمنية يساهم فيها الاتحاد الأفريقي بشكل فعال من أجل منع والحيلولة دون أن يتحول القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى ساحة صراع للمحاور. والآن يعني هناك من يريد يعني من يخشى في هذه الدول تخشى أن تتحول الأزمات في السودان وإثيوبيا والصومال إلى أزمات متصلة وساحات صراع مفتوحة، كل الحرب في السودان، التصعيد الأثيوبي الأريتري، التحديات الأمنية والسياسية في الصومال، كل هذه الأزمات إذا تداخلت مع بعضها البعض ستتحول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لساحة صراع إقليمي واحدة، وسيكون الأمر خطير للغاية. مصر أرادت أن تعرب عن دعمها لأشقائها في الدول الثلاث وتؤكد موقفها الثابت بشأن السيادة ووحدة الأراضي وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتريد أن تؤكد أن أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر لا يمكن أن يتم ترتيبه من قبل طرف واحد، وأنه يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومصالحها، وأن ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. تداعيات الأزمة الأثيوبية بالطبع ستكون قضية مهمة جدا في القمة، ويعني أعتقد أن التنسيق بين الدول الأربع هو مهم للغاية من أجل حل الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد أن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه بأنه إجراء اقتصادي سليم وضروري للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
2: بخصوص تغيير العملة أو فئة 500 جنيه تحديدا، طبعا هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع منه، تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم اللي هو المعدل العام للأسعار، زيادة المعدل العام للأسعار. في نفس الوقت هذه المبالغ برضه ممكن المزورة تخصص لشراء النقد الأجنبي وبالأخص الدولار، وهو ما يفسر لنا الزيادات المتواترة في سعر الصرف. يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه ضخها مقابل يتم حصول على دولار. هنا الكتلة النقدية بتزيد والمستوى العام للأسعار يزيد وسعر الصرف بيزيد للعملات الأجنبية، بالتالي بيضاعف برضو الأثر بتاع زيادة الأسعار، لأنه نحن يعني حتى الآن قاعدين نعتمد على الاستيراد بصورة أساسية، فكل ما زاد سعر الصرف بالتالي ينعكس على الأسعار الداخلية بالزيادة في الواردات، ونحن حاليا بصورة أساسية شبه أساسية بنعتمد على الواردات. والإجراء سليم أنا، لكن بحسب تقديري هو اصلا حتى لو فيها الان عمله مزوره الاثر اللي احدثته قد يكون حدث، فنحن كان مفروض الاولويه ترتيب بتاع الاولويات ان احنا بنتجه في المقام الاول في كيف انه نقدر نحد من الطلب على النقد الاجنبي والدولار بصفه خاصه، نعمل سياسات انكماشيه تحد من الطلب على الدولار، يعني بمعنى انه نرتب الاستيراد بتاعنا، نرتب الاولويات بتاعتنا بحيث انه نحن نرتب الاهم في الاهم عشان نحاول انه نتحكم في النقد الموجود، انه يربي لنا الاحتياجات الاساسيه او السلع الاستراتيجيه. الشيء الثاني كيف نقدر نخلق سياسات تشجيعيه ومحفزه عشان نستقطب نحن سلع بتزيد لنا الاحتياطي بتاع النقد الأجنبي، زي مثلا شنو؟ زي الذهب. هذا الذهب جزء منه بيخش الدولة وبيمشي صادر بيجي العائد منه، والجزء منه التحدين التقليدي والتحدين الأهلي والتحدين الحر ده داير سياسات مشجعة عشان نحن نقدر نجذب لداخل النظام المصرفي بأسعار تحفيزية مشجعة بإجراءات محفزة على أساس أنه نستقطب هذا الذهب يجينا بنقوم نشتريه بالعملة الجنيه السوداني بعد ذلك هو بالصادر نحوله لنقد أجنبي يقدر يزيد لنا الاحتياط المتاح من النقد الأجنبي. بعد ذلك نحن نفكر في استبدال العملة. يعني أنا هسه الإجراء حسب تقديري قد يتفق معي البعض وقد يختلف معي البعض إنه الإجراء المهم جدا جدا إنه الآن نحن كيف نحاول إنه ندير الطلب على النقد الأجنبي والدولار تحديدا، كيف نحد منه، كيف نقدر نوظف ما لدينا من مبالغ بحيث إنه هي تجيب لنا الأولويات أو السلع الاستراتيجية، وكيف نقدر نستقطب بسياسات محفزة ومشجعة لانه نقدر نستقطب الذهب بتاع التعدين التقليدي والتعدين الاهلي لداخل الجهاز المصرفي. ثم ثانيا التاثير يعني سحب المبالغ دي بتاعت ال 500 قد يعمل ربكه لسبب بسيط، لانه الان التطبيقات البنكيه ما يعني ما مواكبه، احيانا يكون فيها عطل يكون فيها هنا فالناس تحتاج للكاش، لكن ان كان انه ان كيس انه التطبيقات البنكيه متاحه ما بيحصل اي يعني اي يمكن يعني الانسياب بتاع تبديل العمله يتم بصوره سلسه وبصوره مثاليه جدا جدا. لكن إذا كان التطبيقات ما بتواكب المسألة دي حيكون فيها هلع من الناس بأنه هم يكونوا النقد بتاعهم دائرين، يعني يكون النقد في يدهم، ده اللي بيشتري داير نقد اللي يبيع داير نقد. لكن إذا كان التطبيقات بقت مواكبة دي بتساعد بأنه الناس ما بتكون عندها حوجة كبيرة في أنه بندخل. وإن كان الخمسمية الآن أسارها هي أقل الفئات، يعني هي ما متداولة كثير، فالأثر بتاعه ما زي أثر الفئات الأكبر منها. يعني الآن أنت لو تلاحظ فئة 100 جنيه وفئة 200 جنيه حتى الآن أثره ما كبير جدا في التداول، وحتى الناس اللي بيشيلون ما قاعد يشيلوا مبالغ لأنه تكون منها هي كبيرة. يعني فئة 1000 مثلا والألفين الآن نوعا ما أثرهم بيكون أكبر في أنه بيعملوا دربك إذا كان حصل تبديل لهم أو كده، لكن يتوقع أنه 500 نسبة التداول بتاعتها أقل.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت تحت شعار الصلح خير، لمشاركة قيادات الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية وممثلي الأجهزة الأمنية. نستمع في هذا الملف أولا لحديث محمد الفاتح السماني ناظر قبيلة الفلاتة.
3: نحن أهلكم الفلاتة، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجئنا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية. فقط للتوضيح، هذه المشكلة التي نشبت في مدينة قريضة نحن الفلاتة ليس لنا بها علاقة. أهلنا في السوق في يوم السوق يتسوقون بأغنامهم وأكبارهم وبروبهم، نشبت مشكلة بين فردين، فرد من الفلاتة وفرد من المساليت. سرعان ما تطورت المشكلة، نحن بنحسب لضعف الأجهزة الأمنية الموجودة في محلية قريضة وعدم تواجد الإدارات الأهلية في السوق، نشبت المشكلة وتفاقمت. ونحن تنادينا كل الأهل بأنه نفوت هذه الفرصة، ولدينا المعلومات المسبقة بأن هنالك خلايا مندسة في المحليات تزعزئ وتفرتك التماسك الاجتماعي بين القبائل، وقريضة واحدة من المناطق الموجود فيها الخلايا، وأيضا في تلس وكل مناطقنا الموجودة. لكن نحن كإدارة بتاعت قبيلة عزمنا طوالي وتم الاتصال بكل الإدارات الأهلية الموجودة بأن المشكلة لا تتطور وتتظل في مهدها الأول، لكن إرادة الله شاءت دون ذلك. تم الرد برضو بجزء من المتفلتين، ونحن نعترف بأنهم خارج نطاق إدارتنا، لكن لهم بالمرصاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلنا جئنا لهذا المؤتمر بأنه لازم المشكلة دي تنطوي آجلا ثم آجل، وجئنا دارين نقوم بدون أي وساطة. يعني إحنا طلبنا مع أهلنا المساريد أشقاء، لنا علاقات تاريخية قوية جدا وعبارة عن تلس قريضة وقريضة تلس، ونحن عملنا سلام في 2023 شهد العالم كله تدافع من قريضة لتلس وتدافع من تلس لقريضة، وخطينا لبنة بتاع الصلح ما حصلت في تاريخ القبائل في السودان. نحن نطلب من لجنة الأجاويد ومن السادة رؤساء الدولة على رأسهم الأخ الرفيق محمد حسن، نحن وأهلنا المساريد إذا هسا خمسة من الفلات وخمسة من المساريد مشوا المنقادق بيجوكم بصلح، ما عندنا أي شرط ولا مبيتين أي نية ولا خاطين أي نية سوداء بأنه تحصل بيننا وبينهم مشكلة. أنا المشكلة المعلومة الأولى أخذتها من الأخ الرفيق العزيز عادل حسن الملك، هذا الرجل الغامة عادل بجد إضافة للمنطقة الغربية، رجل بتاع سلام، رجل بتاع حكمة، ويعرف كيف إنه يدير الأهل في ظل الظروف الصعبة. أن إحنا كقبيلة الفلاتة ممتنين له غاية الامتنان، ما حصل مرة حسسنا بإنه المشكلة دي فيها طرف أو في إدارة أهلية أو إندونية في إنه يسوق لقدام. نحن أول ما اتصل علينا ورانا وقال لنا في غلط، وغلط من أبناء ذاته من الداخل. نحن قلنا له نحن ما عندنا أي مشكلة، والآن جينا نحن كوفد جينا بناء لرغبة لجنة الأجاويد وبناء لحكومة السلام فقط، أما بين الفلات والمساليد لا توجد أي مشكلة قبلية، هنالك مشكلة فردية فقط بين أفراد، ويجب على جهاز الدولة وبالذات أخواننا في الأجهزة النظامية والعدلية إنه يضع لهذا المتفلتين حد ويتم محاسبتهم بأقصى العقوبات، وأن لا يكون هنالك مجاملة لمثل هذه المشكلات. هذا بيتفرج علينا المجتمعات وبتخطنا في موقف بتاع ضوف وموقف بتاع خجل. نحن كفلاتة نتأسف في إنه نخط في هذا المؤتمر إنه عندنا مشكلة بيننا وبين أهلنا المساليد، لا توجد مشكلة ما بين الفلات والمساليد إطلاقا، ولن توجد طيلة ما نحن أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعهدكم بأن هذه المشكلة في يد الأجاويد، أفعلوا كما تشاءوا، نحن كفلاتة باصمين بيدنا الأشرف بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا مفوضنا الأصل الممكن يوقع نيابة أننا أمن الشرتاي إبراهيم، فصل جلبابك ونحن بنلبس طوالي، ما عندنا أي إشكال مع أهلنا المساليد.
0: وخاطب المؤتمر كذلك الطرف الثاني في الخلاف ملك المساليد.
4: الجمع الكريم، نؤكد لكم ولحكومة السلام ولأهل ولاية جنوب دارفور إن أبواب منازلنا مفتوحة لأهلنا الفلاتة وقلوبنا مشرعة لهم وأيادينا بيضاء ترفرف بالسلام، كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك، قوامها أبناء الفلاتة وأبناء المساليد. وبرغم من أن محلية قريضة يحوطها عدد كبير من القبائل، إلا أن التعايش مع أهلنا الفلاتة أميزها من حيث المصاحرة والتداخل. نحن نسمن دور الإدارة الأهلية لأهلنا الفلاتة على رأسهم الناظر محمد الفاتح السماني البشر لاستنكارهم لهذا الحدث المشؤوم الذي قامت به جماعة من المتفلتين الخارجين عن القانون وعن طوع الإدارة الأهلية، ويعتبر حادثا معزولا يتحمله الذين سببوا فيه. كما نثمن دور لجنة الوساطة من أهلنا الرزيقات من أم ضوم بان ورهد السحب وأهلنا المهادي في ديتو وأهلنا الهبانية من برام والصنطة وكذلك التقدير والعرفان لحكومة السلام ولجنة أمن الولاية والقيادة العسكرية بالولاية الفرقة الأولى والفرقة الرابعة وقيادة حماية المدنيين للاستجابة الفورية بإرسال قوات لإحتواء الموقف والشكر للمبادرة السودانية لتبنيها الإشراف على هذا المؤتمر والثناء كل الثناء على المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية وكافة الوفود الذين قدموا إلينا معزيين الصاد الحضور نزولا وتقديرا لقبائل أهل السودان ولحكومة الوحدة والسلام ووفاء لدماء أبنائنا الشهداء الشرفاء وتقديرا لمشروع التغيير نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء مرحبين بالتعايش السلمي والسلام وأن نقطع دابر الطريق على المتربصين بأمن المجتمع ولن نحقق رغبة الأعداء أبدا لن نحقق رغبة الأعداء أبدا وغدا ستلتحم الدراج بالنجارة والكشوب غصبا عن أي عميل وبهذا نضع في منضدة لجنة الأجاويد هذه القضية دون قيد أو شرط ونحملها مسؤولية العدالة بيننا.
0: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور بلغ عددها 260 أسرة ما يرفع من المعاناة الموجودة أصلا. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يكشف لنا عن تفاصيل الموقف الآن.
8: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1390 شخصا ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة بما يعادل 6191 شخصا وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وانعدام الأمن الغذائي والجفاف وقلة الأمطار وتفاقم آثار المجاعة إلى جانب محدودية الخدمات والموارد الأساسية وقد أصبحت طويلة وجهة هامنة نسبيا للنازحين الفارين من مناطق مختلفة ما أدى إلى استمرار تدفق الأسر النازحة إليها في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد والخدمات المتاحة للمجتمع المضيف والنازحين لعد سواء ويحتاج النازحون الجدد بصورة عاجلة إلى الغذاء والأدوية ومياه الشرب والنظيفة والمأوى والرعاية الطبية وخدمة الصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي والحماية مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن والفئات الأكثر أشاشة. إن استمرار وصول موجات جديدة من النازحين بالتزامن مع النقص الحاد في المساعدات الإنسانية ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وارتفاع مخاطر سوء التغذية والأمراض والحماية ويجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير. تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية والجهات المانية والجهات المعنية إلى التحرك بصورة عاجلة ومنسقة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للنازحين الجدد وتعزيز الاستجابة في مجالات الغذاء والمياه والصحة والمهوى والصرف الصحي والحماية والدعم النفسي. إنقاذ الحرواء وحماية كرامة النازحين مسؤولية إنسانية مشتركة والاستجابة العاجلة اليوم قد يكون وقد تمنع تفاقم أزمة إنسانية أشد غدا. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل بالضرب باستخدام خرطوم مطاطي داخل محطة وقود بعد أن قام بخرق الصفوف وإبعادهم بالقوة لتزويد مركبته. نستمع لحديث أحد المواطنين.
9: والله حقيقة الواحد يعني يأسف لما وصل له الحال في وادي حلفة إنه زول نظامي وفي المرور يضرب الناس الواقفين في صفوف البنزين عشان يقدحوا لو لقوا جالهم بنزين يمشي يشتغلوا يقولوا سرم يعني. فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس يعني. دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. ولما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع إنه ثورة الجياع بتكون صعبة يعني. وإن شاء الله ربنا يصلح حال بلدنا ونحن بندين الكلام ده يعني كأبناء حلفة بندين الكلام ده بشدة يعني. ما في كلام زي ده زمان. ده نوع من الفوضى ما نوع من النظام فوضى عارمة يعني زي دي ما حصلت خالص. وإن شاء الله يعني ربنا يصلحنا ويصلح حال بلادنا ويوقف الحرب دي والناس ترجع بيوتها والحياة والرخاء يعم في السودان وفي وادي حلفة عموما يعني. ربنا يصلح الحال إن شاء الله. قبل يومين برضو في نظامي برضو في صفحة إسلام تعدى الصفوف كلها ومشى عشان يملى تنكيه هو الخاص يعني. فالناس احتجت لكن برضو مغلوبة على أمرهم يعني ما في زول قدر يعمل حاجة.
0: نختتم الجولة من محلية نتيجة بجنوب دارفور والصعوبات التي يعاني منها مستشفى نتيجة رغم الخدمات البسيطة الهامة التي يقدمها للمواطنين في هذه الظروف. على هذه الخلفية تحدث لدبنجة السيد محمد عبد الله مدير المستشفى.
6: كويس يلا احنا بتنقصنا حاجات في المستشفى دي بالذات في اليومين دي في حوجة شديدة للطاقة لأن المستشفى حس موظفين بالليل تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية. الأسرة والمراتب برضو ما في المستشفى عايزين لنا معمل متكامل لأنه الفحص ذات اليومين دي محتاج إلا شديد. بعدين معدات النظافة بتاعت العملية الصغيرة والمستشفى كلها معدات نظافة ما في. وبعدين ناس الوزارة جابوا لنا علاج الملار جابوا لنا الحبوب وجابوا لنا الحقن لكن طعانات ما في اي سي تي بتاع الملاريا ما في. دي الحوجة احنا اللي بنحتاج لها في المستشفى اليومين. الميكروسكوب عندنا احنا اصلا لقينا فني التعمام اللي عندنا الميكروسكوب في المستشفى في متواجد بيوج برضو في موجود في المستشفى الكادر كل المناطق بيجونا تابعين لمحلية هنا المستشفى نتيجة دي كلهم بيجونا في المستشفى هنا. بعد ذاك احنا بنضطر نحول للولاية. التحويل للولاية ده مشكلة الواحد اللي يضطر يأجر له عربية ويودي المريض بتاعه للمستشفى الكبير. فاحنا حسي برضو في حوجة شديدة لصيانة الإزعاف لأنه الإزعاف ده بتنقص حاجات بسيطة عايزين يتحركوا لنا الإزعاف ده لأنه كان اضطرنا حولنا مريض للمستشفى يلقى الإزعاف يكوب وغوض ويمشي المستشفى. المويه دي ما متوفره بنكبها برضو بنجيبها زمان كان متوفره لكن حسي المويه ما في صرف صحي ما في. حسي المويه دي احنا بنكبها برا بنجيب بتاع التنكر يكبها لنا في البرميل نشتغل انتهى التاني بنكب من جيبنا من حقنا الخاص. طيب نتمنى انه يمدونا بالطاقه ويجي يشوف الصرف الصحي بذاته وشفته يشغلوا لنا الصرف الصحي ومشكله المويه دي حلوا لنا لأنه في مضخة قريبة لأنه ممكن يجروا لنا منها خرطوش للمستشفى.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة وإلى اللقاء.
10: راديو دبنجة راديو
11: دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
11: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليت في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 في منطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم ديوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم باشكركت ومنتغويا مانجلنج الجواني مستبنغا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين 1,000,000 و 100,000 جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7,000 إلى 8,000 جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30,000 جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السلم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس بياكلوا وعامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاص المدارس بيستخدموا كفطور والطلاب بتاع المدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار و400 الفول الحبشي ده بيجي كام ب 300 و280 حاصل يجي 420
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة وقال عكاش حاج علي أحد المناهضين للمصنع قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع وأضاف كاشا حاج علي لراديو دبنغ
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا بنلعب داخل الخط بنلعب داخل الخط عشان ما تجد تكلمونا كلام فاضي سمعنا كثير وسكتنا كثير الحمد لله ربنا وفقنا جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه والعدس 180 ألف جنيه والبصل 286 ألف جنيه والدقيق 112 ألف جنيه أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بمكك إلى كاش إلى 35% وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بيجي لحد الفرنك الواحد الألف فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت وافترضت هنا الحاجة الثانية بنكك مسألة بنكك بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بالدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغا أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: طرمة بتاعت دوري حدوك تقريبا طرمة النيل، يعني الصف لا في لحد كده دوري حدوك، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مذكور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلاتة محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلك بالفلات، جئنا من تولوس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا ألا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالأحود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أن البنك المركزي يكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني، وفي قانون طبعا وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية والكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص. يعني
0: يصادف الخامس من

0: للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنج أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتسقيفه وكل أشياء واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة وعلى أي نظام أنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
0: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن التربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاصة. يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر بمعارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم، حيرجع للتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدفع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
0: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع والقضايا التالية: ماذا دار في القمة الرباعية بالعلمين؟
3: القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي.
2: ما هو الغرض من سحب الورقة النقدية في 500 جنيه؟
4: يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه ضخها مقابل يتم حصول على دولار.
2: مؤتمر للتماسك الاجتماعي بمدينة نيالا:
5: نحن كزعماء قبائل تعهدنا وتواسقنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
6: نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام.
2: رجل مرور يعتدي على المواطنين بمدينة وادي حلفة:
7: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت.
2: المشاكل التي يعاني منها مستشفى نتيجة بجنوب دارفور:
8: المستشفى حس موظفين بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل

0: ونعود.
1: دمانجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام الأستاذة أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة. المزيد في هذا الحديث الذي أدت به لراديو دبنجا.
2: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة. وهذه الدول الأربع تعلن في اجتماعها في العالمين وفي هذه القمة أنها يجب أن يكون لها صوت ودور في ترتيب الأمن والمستقبل في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هم هذه الدول الأربع تريد التشاور وتريد أن تحمي مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتريد منع انتقال أزمات القرن الأفريقي والبحر الأحمر من دولة إلى أخرى. القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي. تريد ربما الدول الأربع أن تقول لأديس أبابا أن هناك دول إقليمية تراقب التطورات ولديها مصالح مشتركة في أن يكون هناك أمن واستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذه الدول الأربع ترفض أن ترسم الحدود والترتيبات في المنطقة وهي بعيدة عن ذلك. هي لا تريد أن تتعامل القوى الدولية والإقليمية مع القرن الأفريقي والبحر الأحمر كأن هناك فراغا جيوستراتيجيا، وكأنه ليس هناك دول مهمة في هذه المنطقة. طبعا المجتمع الدولي لديه اهتمام متزايد بهذه المنطقة بسبب الموانئ والممرات البحرية وغيره. هذه الدول باختصار تريد أن يكون لها صوت في تحديد مستقبل أمنها وفي تحديد مستقبل دولها. وأعتقد أنه أيضا القمة الرباعية هي ترسل رسالة مهمة للقمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي التي تعقد أيضا في العالمين، بأن الأزمات الأفريقية المتفاقمة تحتاج إلى حلول أفريقية، وأنه يجب أن يكون هناك ترتيبات أمنية يساهم فيها الاتحاد الأفريقي بشكل فعال من أجل منع والحيلولة دون أن يتحول القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى ساحة صراع للمحاور. والآن يعني هناك من يريد يعني من يخشى في هذه الدول تخشى أن تتحول الأزمات في السودان وإثيوبيا والصومال إلى أزمات متصلة وساحات صراع مفتوحة. كل الحرب في السودان، التصعيد الأثيوبي الأريتري، التحديات الأمنية والسياسية في الصومال، كل هذه الأزمات إذا تداخلت مع بعضها البعض ستتحول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لساحة صراع إقليمي واحدة، وسيكون الأمر خطير للغاية. مصر أرادت أن تعرب عن دعمها لأشقائها في الدول الثلاث وتؤكد موقفها الثابت بشأن السيادة ووحدة الأراضي وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتريد أن تؤكد أن أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر لا يمكن أن يتم ترتيبه من قبل طرف واحد، وأنه يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومصالحها، وأن ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. تداعيات الأزمة الأثيوبية بالطبع ستكون قضية مهمة جدا في القمة، ويعني أعتقد أن التنسيق بين الدول الأربع هو مهم للغاية من أجل حل الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد أن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه بأنه إجراء اقتصادي سليم وضروري للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
3: بخصوص تغيير العملة أو فئة 500 جنيه تحديدا، طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم اللي هو المعدل العام للأسعار، زيادة المعدل العام للأسعار. في نفس الوقت هذه المبالغ برضه ممكن المزورة تخصص لشراء النقد الأجنبي وبالأخص الدولار، وهو ما يفسر لنا الزيادات المتواترة في سعر الصرف. يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه ضخها مقابل يتم حصول على دولار، هنا الكتلة النقدية بتزيد والمستوى العام للأسعار يزيد وسعر الصرف بيزيد للعملات الأجنبية، بالتالي بيضاعف برضو الأثر بتاع زيادة الأسعار، لأنه نحن يعني حتى الآن قاعدين نعتمد على الاستيراد بصورة أساسية، فكل ما زاد سعر الصرف بالتالي ينعكس على الأسعار الداخلية بالزيادة في الواردات، ونحن حاليا بصورة أساسية شبه أساسية بنعتمد على الواردات. والإجراء سليم أنا، لكن بحسب تقديري هو اصلا حتى لو فيها الان عمله مزوره الاثر اللي احدثته قد يكون حدث، فنحن كان مفروض الاولويه ترتيب بتاع الاولويات ان احنا بنتجه في المقام الاول في كيف انه نقدر نحد من الطلب على النقد الاجنبي والدولار بصفه خاصه، نعمل سياسات انكماشيه تحد من الطلب على الدولار، يعني بمعنى انه نرتب الاستيراد بتاعنا، نرتب الاولويات بتاعتنا بحيث انه نحن نرتب الاهم في الاهم عشان نحاول انه نتحكم في النقد الموجود، انه يربي لنا الاحتياجات الاساسيه او السلع الاستراتيجيه. الشيء الثاني كيف نقدر نخلق سياسات تشجيعيه ومحفزه عشان نستقطب ان احنا سلع بتزيد لنا الاحتياطي بتاع النقد الأجنبي، زي مثلا شنو؟ زي الذهب. هذا الذهب جزء منه بيخش الدولة وبيمشي صادر بيجي العائد منه، والجزء منه التعدين التقليدي والتعدين الأهلي والتعدين الحر، داير سياسات مشجعة عشان نحن نقدر نجذب لداخل النظام المصرفي بأسعار تحفيزية مشجعة بإجراءات محفزة على أساس أنه نستقطب هذا الذهب، يجينا بنقوم نشتريه بالعملة الجنيه السوداني، بعد ذلك هو بالصادر نحوله لنقد أجنبي يقدر يزيد لنا الاحتياط المتاح من النقد الأجنبي. بعد ذلك نحن نفكر في استبدال العملة. يعني أنا هسه الإجراء حسب تقديري قد يتفق معي البعض وقد يختلف معي البعض، إنه الإجراء المهم جدا جدا إنه الآن نحن كيف نحاول إنه ندير الطلب على النقد الأجنبي والدولار تحديدا، كيف نحد منه، كيف نقدر نوظف ما لدينا من مبالغ بحيث إنه هي تجيب لنا الأولويات أو السلع الاستراتيجية، وكيف نقدر نستقطب بسياسات محفزة ومشجعة لانه نقدر نستقطب الذهب بتاع التعدين التقليدي والتعدين الاهلي لداخل الجهاز المصرفي. ثم ثانيا التاثير، يعني سحب المبالغ دي بتاعت 500 قد يعمل ربكه لسبب بسيط، لانه الان التطبيقات البنكيه ما مواكبه، احيانا يكون فيها عطل يكون فيها هنا، فالناس تحتاج للكاش، لكن ان كان انه ان كيس انه التطبيقات البنكيه متاحه ما بيحصل أي يعني أي يمكن يعني الانسياب بتاع تبديل العملة يتم بصورة سلسة وبصورة مثالية جدا جدا. لكن إذا كان التطبيقات ما بتواكب المسألة دي حيكون فيها هلع من الناس بأن هم يكونوا النقد بتاعهم دايرين يعني يكون النقد في يدهم، ده اللي بيشتري داير نقد، اللي يبيع داير نقد. لكن إذا كان التطبيقات بقت مواكبة دي بتساعد بأنه الناس ما بتكون عندها حوجة كبيرة في أنه بندخل. وإن كان الخمسمية الآن أسارة هي أقل الفئات يعني هي ما متداولة كثير، فالأثر بتاعها ما زي أثر الفئات الأكبر منها. يعني الآن أنت لو تلاحظ فئة المية 100 جنيه وفئة الميتين جنيه حتى الآن أثره ما كبير جدا في التداول، وحتى الناس اللي بيشيلون ما قاعد يشيلوا مبالغ لأنه تكون منها هي كبيرة. يعني فئة الألف مثلا والألفين الآن نوعا ما أثرهم بيكون أكبر في أنه بيعملوا دربك إذا كان حصل تبديل لهم أو كده. لكن يتوقع أنه الخمسمية نسبة التداول بتاعتها أقل.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت تحت شعار الصلح خير، بمشاركة قيادات الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية وممثلي الأجهزة الأمنية. نستمع في هذا الملف أولا لحديث محمد الفاتح السماني ناظر قبيلة الفلاتة.
4: نحن أهلكم الفلاتة، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجئنا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية. فقط للتوضيح، هذه المشكلة التي نشبت في مدينة قريضة نحن الفلاتة ليس لنا بها علاقة. أهلنا في السوق في يوم السوق يتسوقون بأغنامهم وأكبارهم وبروبهم، نشبت مشكلة بين فردين، فرد من الفلاتة وفرد من المساليت. سرعان ما تتطورت المشكلة، نحن بنحسب لضعف الأجهزة الأمنية الموجودة في محلية قريضة وعدم تواجد الإدارات الأهلية في السوق، نشبت المشكلة وتفاقمت. ونحن تنادينا كل الأهل بأن نفوت هذه الفرصة، ولدينا المعلومات المسبقة بأن هنالك خلايا مندسة في المحليات تزعزع وتفرتك التماسك الاجتماعي بين القبائل، وقريضة واحدة من المناطق الموجود فيها الخلايا، وأيضا في تلس وكل مناطقنا الموجودة. لكن نحن كإدارة بتاعت قبيلة عزمنا طوالي وتم الاتصال بكل الإدارات الأهلية الموجودة بأن المشكلة لا تتطور وتتظل في مهدها الأول، لكن إرادة الله شاءت دون ذلك. تم الرد برضو بجزء من المتفلتين، ونحن نعترف بأنهم خارج نطاق إدارتنا، لكن لهم بالمرصاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلنا جئنا لهذا المؤتمر بأنه لازم المشكلة دي تنطوي آجلا ثم آجل، وجئنا دارين نقوم بدون أي وساطة. يعني إحنا طلبنا مع أهلنا المساليت أشقاء، لنا علاقات تاريخية قوية جدا وعبارة عن تلس قريضة وقريضة تلس، ونحن عملنا سلام في 2023 شهد العالم كله تدافع من قريضة لتلس وتدافع من تلس لقريضة، وخطينا لبنة بتاع الصلح ما حصلت في تاريخ القبائل في السودان. نحن نطلب من لجنة الأجاويد ومن السادة رؤساء الدولة على رأسهم الأخ الرفيق محمد حسن، نحن وأهلنا المساليت إذا هسا خمسة من الفلات وخمسة من المساليت مشوا المنقادق بيجوكم بصلح، ما عندنا أي شرط ولا مبيتين أي نية ولا خاطين أي نية سوداء بأنه تحصل بيننا وبينهم مشكلة. أنا المشكلة المعلومة الأولى أخذتها من الأخ الرفيق العزيز عادل حسن الملك، هذا الرجل الغامة عادل بجد إضافة للمنطقة الغربية، رجل بتاع سلام، رجل بتاع حكمة، ويعرف كيف أنه يدير الأهل في ظل الظروف الصعبة. أن إحنا كقبيلة الفلاتة ممتنين له غاية الامتنان، ما حصل مرة حسسنا بأنه المشكلة دي فيها طرف أو في إدارة أهلية أو إندونية في إنه يسوق لقدام. نحن أول ما اتصل علينا ورانا وقال لنا في غلط، وغلط من أبناء ذاته من الداخل. نحن قلنا له نحن ما عندنا أي مشكلة، والآن جينا نحن كوفد جينا بناء لرغبة لجنة الأجاويد وبناء لحكومة السلام فقط. أما بين الفلات والمساليد لا توجد أي مشكلة قبلية، هنالك مشكلة فردية فقط بين أفراد، ويجب على جهاز الدولة وبالذات أخواننا في الأجهزة النظامية والأدلية إنه يضع لهذا المتفلتين حد، ويتم محاسبتهم بأقصى العقوبات، وأن لا يكون هنالك مجاملة لمثل هذه المشكلات. هذا بيتفرج علينا المجتمعات وبتخطنا في موقف بتاع ضعف وموقف بتاع خجل. نحن كفلاتة نتأسف في إنه نخط في هذا المؤتمر إنه عندنا مشكلة بيننا وبين أهلنا المساليد. لا توجد مشكلة ما بين الفلات والمساليد إطلاقا، ولن توجد طيلة ما نحن أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعهدكم بأن هذه المشكلة في يد الأجاويد، أفعلوا كما تشاءوا. نحن كفلاتة باصمين بيدنا الأشر بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا مفوضنا الأصل الممكن يوقع نيابة أننا أما نشرتها يا إبراهيم، فصل جلبابك ونحن بنلبسه طوالي، ما عندنا أي إشكال مع أهلنا المساليد.
0: وخاطب المؤتمر كذلك الطرف الثاني في الخلاف ملك المساليد.
5: الجمع الكريم، نؤكد لكم ولحكومة السلام ولأهل ولاية جنوب دارفور إن أبواب منازلنا مفتوحة لأهلنا الفلاتة، وقلوبنا مشرعة لهم، وأيادينا بيضاء ترفرف بالسلام. كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ، والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك، قوامها أبناء الفلات وأبناء المساليد. وبرغم من أن محلية قريضة يحوطها عدد كبير من القبائل، إلا أن التعايش مع أهلنا الفلاتة أميزها من حيث المصاحرة والتداخل. نحن نسمن دور الإدارة الأهلية لأهلنا الفلاتة على رأسهم الناظر محمد الفاتح السماني البشر، لاستنكارهم لهذا الحدث المشؤوم الذي قامت به جماعة من المتفلتين الخارجين عن القانون وعن طوع الإدارة الأهلية، ويعتبر حادثا معزولا يتحمله الذين سببوا فيه. كما نثمن دور لجنة الوساطة من أهلنا الرزيقات من أم ضومبان ورهد السهب، وأهلنا المهادي في ديتو، وأهلنا الهبانية من برام والصنطة، وكذلك التقدير والعرفان لحكومة السلام ولجنة أمن الولاية والقيادة العسكرية بالولاية، الفرقة الأولى والفرقة الرابعة وقيادة حماية المدنيين للاستجابة الفورية بإرسال قوات لإحتواء الموقف. والشكر للمبادرة السودانية لتبنيها الإشراف على هذا المؤتمر، والثناء كل الثناء على المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية وكافة الوفود الذين قدموا إلينا معزيين. الصاد الحضور نزولا وتقديرا لقبائل أهل السودان ولحكومة الوحدة والسلام، ووفاء لدماء أبنائنا الشهداء الشرفاء، وتقديرا لمشروع التغيير، نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام، وأن نقطع دابر الطريق على المتربصين بأمن المجتمع، ولن نحقق رغبة الأعداء أبدا. لن نحقق رغبة الأعداء أبدا، وغدا ستلتحم الدراج بالنجارة والكشوب غصبا عن أي عميل. وبهذا نضع في منضدة لجنة الأجاويد هذه القضية دون قيد أو شرط، ونحملها مسؤولية العدالة بيننا.
0: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة، ما يرفع من المعاناة الموجودة أصلا. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يكشف لنا عن تفاصيل الموقف الآن.
6: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وانعدام الأمن الغذائي والجفاف وقلة الأمطار وتفاقم آثار المجاعة، إلى جانب محدودية الخدمات والموارد الأساسية. وقد أصبحت طويلة وجه هامنة نسبيا للنازحين الفارين من مناطق مختلفة، ما أدى إلى استمرار تدفق الأسر النازية إليها في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد والخدمات المتاحة للمجتمع المضيف والنازحين العد سواء. ويحتاج النازحون الجدد بصورة عاجلة إلى الغذاء والأدوية ومياه الشرب والنظيفة والمأوى والرعاية الطبية وخدمات الصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي والحماية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن والفئات الأكثر أشاشة. إن استمرار وصول موجات جديدة من النازحين بالتزامن مع النقص الحاد في المساعدات الإنسانية ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وارتفاع مخاطر سوء التغذية والأمراض والحماية، ويجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير. تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية والجهات المانية والجهات المعنية إلى التحرك بصورة عاجلة ومنسقة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للنازحين الجدد، وتعزيز الاستجابة في مجالات الغذاء والمياه والصحة والمهوى والصرف الصحي والحماية والدعم النفسي. إنقاذ الحرواء وحماية كرامة النازحين مسؤولية إنسانية مشتركة، والاستجابة العاجلة اليوم قد يكون وقد تمنع تفاقم أزمة إنسانية أشد غدا. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل بالضرب باستخدام خرطوم مطاطي داخل محطة وقود، بعد أن قام بخرق الصفوف وإبعادهم بالقوة لتزويد مركبته. نستمع لحديث أحد المواطنين.
7: والله حقيقة الواحد يعني يأسف لما وصل له الحال في وادي حلفة، إنه زول نظامي وفي المرور يضرب الناس اللي واقفين في صفوف البنزين عشان يقدحوا، لو لقوا جالهم بنزين يمشي يشتغلوا يقولوا سرم يعني. فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس يعني. دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل المرحلة زي دي فأتوقع إنه ثورة الجياع بتكون صعبة يعني. فإن شاء الله ربنا يصلح حال بلدنا، ونحن بندين الكلام ده يعني كأبناء حلفة بندين الكلام ده بشدة يعني. ما في كلام زي ده زمان. ده نوع من الفوضى، ما نوع من النظام، فوضى عارمة يعني. زي دي ما حصلت خالص، وإن شاء الله يعني ربنا يصلحنا ويصلح حال بلادنا ويوقف الحرب دي، والناس ترجع بيوتها والحياة والرخاء يوم في السودان وفي وادي حلفة عموما يعني. ربنا يصلح الحال إن شاء الله. قبل يومين برضو في نظامي برضو في صفحة إسلام تعدى الصفوف كلها ومشى عشان يملة تنكيه هو الخاص يعني. فالناس احتجت لكن برضو مغلوبة على أمرهم يعني، ما في زول قدر يعمل حاجة.
0: نختتم الجولة من محلية نتيجة بجنوب دارفور والصعوبات التي يعاني منها مستشفى نتيجة رغم الخدمات البسيطة الهامة التي يقدمها للمواطنين في هذه الظروف. على هذه الخلفية تحدث لدبنجة السيد محمود محمد عبدالله مدير المستشفى.
8: كويس، يلا احنا بتنقصنا حاجات في المستشفى دي بالذات في اليومين دي في حوجة شديدة للطاقة، لأن المستشفى حاسس مظلم بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية. الأسرة والمراتب برضو ما في المستشفى، عايزين لنا معمل متكامل لأنه الفحص ذاته اليومين دي محتاج إلا شديد. بعدين معدات النظافة بتاعت العملية الصغيرة والمستشفى كلها معدات نظافة ما في. وبعدين ناس الوزارة جابوا لنا علاج الملاريا، جابوا لنا الحبوب وجابوا لنا الحقن، لكن طعانات ما في، اي سي تي بتاع الملاريا ما في. دي الحوجة احنا اللي بنحتاج لها في المستشفى اليومين. الميكروسكوب عندنا احنا اصلا لقينا فني التعمام اللي عندنا الميكروسكوب في المستشفى، في متواجد بيوج برضو في موجود في المستشفى الكادر. كل المناطق بيجونا تابعين لمحلية المستشفى نتيجة، دول كلهم بيجونا في المستشفى هنا. بعد ذاك احنا بنضطر نحول للولاية، التحويل للولاية ده مشكلة، الواحد اللي يضطر يأجر له عربية ويودي المريض بتاعه للمستشفى الكبير. فاحنا حسي برضو في حوجة شديدة لصيانة الإزعاف، لأنه الإزعاف ده بتنقص حاجات بسيطة، عايزين نتحركوا لنا الإزعاف ده، لأنه كان اضطرنا حولنا مريض للمستشفى يلقى الإزعاف يكوب وغود ويمشي المستشفى. المويه دي ما متوفره، بنكبها برضه بنجيبها، زمان كان متوفره، لكن حسي المويه ما في، صرف صحي ما في، حسي المويه دي احنا بنكبها برا، بنجيب بتاع التنكر يكبها لنا في البرميل نشتغل، انتهى تاني بنكب من جيبنا من حقنا الخاص. طيب نتمنى انه يمدونا بالطاقه ويجي يشوف الصرف الصحي ده ذاته، شفته يشغلونا الصرف الصحي ومشكله المويه دي حلوا لنا، لأنه في مضخة قريبة لأنه ممكن يجروا لنا منها خرطوش للمستشفى.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط 7 مسير استراتيجية من طراز SH-95 خلال أسبوعين. الأبيض تشهد موجة غلاء حادة، 3 رغيفات بألف جنيه وجوال السكر يقفز إلى 345 ألف جنيه. أسعار قياسية في الأبيض، الدقيق ب112 ألف والبصل ب286 ألف وكيلو لحم الضان يصل إلى 60 ألف جنيه. نزوح 2800 شخص من 9 قرى ومناطق أخرى في ود الماحي بالنيل الأزرق. شمال دارفور نزوح 765 شخصا من وادي أركوري وأم حريق. أكثر من 700 نازح من أمبورو يعبرون الحدود إلى تشاد. أطباء السودان مقتل سائق وإصابة 3 آخرين في استهداف شاحنات إغاثة متعاقدة وبرنامج الأغذية العالمي. قمة العالمين تؤكد دعمها لوحدة وسيادة السودان وترفض أي كيانات موازية. تحت شعار لصلح خير، مساعي للمصالحة بين الفلاتة والمساليت في جنوب دارفور. شهود، مسيرات تابعة للجيش تستهدف موقعين شرقي الجنينة ومقتل 5 أشخاص على الأقل. تحقيق هولندي ألغوني دوغلو شارك في مؤتمر للسلام بلاهاي مستخدما اسما مستعارا. التحقيق ألغوني دخل مؤتمر لاهاي باسم أحمد موسى لإخفاء هويته. جامعة ريسموس، لو علمنا بهوية ألغوني لما رحبنا بوجوده. الخارجية الهولندية، لم يكن هناك أمر اعتقال أو حظر دخول بحق الجوني وكد زيارته. شهود عيان، مقتل جندي في الدعم السريع برصاص مسلحين مجهولين داخل منزله بمرشين. تجار، سعر جوال الفول المصري يتجاوز 1 مليون جنيه عقب قرار حظر الاستيراد. مواطنون، طبق الفول بين 7 و8 آلاف جنيه ومخاوف من ارتفاعه إلى 30 ألف. مزارعو القضارف يحذرون من الفشل التام للموسم الزراعي في حال عدم حصول الأمطار خلال أسبوع. استمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات على الرغم من زيادة الأسعار. ارتفاع أسعار السلع والوقود في الجنينة بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه. معلمو السودان يحتفون باليوم العالمي للمعلم ويطالبون بزيادة الأجور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 بمنطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم ديوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم ديوين ما أدى لمقتل شخصين على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة، متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص، ما يعادل 500 أسرة، من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتجويا، مانجلنج الجواني، مستبانجا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين مليون ومليون ومية ألف جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7 إلى 8 ألف جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30 ألف جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السليم بلغ 1,500,000 جنيه، والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس بياكلوا وعامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاصة المدارس بيستخدموا كفطور والطلاب لان المدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار ربع الفول الحبشي ده بيجي كان ب 300 وب280 حاصل يجي 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية، وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه، خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين، وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول، موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد، وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة، على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاشة حاج علي أحد المناهضين للمصنع، قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية، مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية، مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف أكاشا حاج علي لراديو دبنغ:
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية، عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا، بنلعب داخل الخط، بنلعب داخل الخط علشان ما تجي تتكلمون كلام فاضي. سمعنا كثير وسكتنا كثير، الحمد لله ربنا وفقنا، جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى، وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار، وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه، والعدس 180 ألف جنيه، والبصل 286 ألف جنيه، والدقيق 112 ألف جنيه، أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه، بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه، والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود، وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بقي لحد الفرنك الواحد الألف، فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني. البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت. وافترض هنا الحاجة الثانية بنكك، مسألة بنكك، بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بالدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغا أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: طرمة بتاعت دوري حدوب تقريبا طرمة النيل، يعني الصف لافي لحد كده دوري حدوب، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلات والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلات محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم بالفلات، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا ألا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالأحود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أن البنك المركزي يكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني، وفي قانون طبعا وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية أو الكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية.

0: رخيص يعني.
1: يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنغ أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل أشياء واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام أنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
1: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن التربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاصة. يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر بمعارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم، حيرجع للتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
1: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة اللي احنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حسوا كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات وكلاجئين برضو، نحن مقيمين في

0: شرقتشات عامة كده. كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة اللي فاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة يوم 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل، على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم إنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون إن نمتحن 200 الحاصل شنو، حل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده. لأنه نحن لحتى الآن أملنا فيكم كبير، نحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي، عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الإمكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط أعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزل الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحدد لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
1: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025/26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن. والناس يحسد، وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات دي للامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الآن، وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
2: بخصوص الأمر الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين إنه هل هو قائم أم ما قائم. ده الإشكال الحاصل وأدى إلى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع أبناء السودان. ونحن نرجو إنه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لأنه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله، جهزوا وأعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للأسف المحق إنه أنهن حتى الآن حتى أنهن كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالضبط. والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان، ونأمل ذلك. فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل، وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم. نأمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل للصعاب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل، وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك. وشكرا جزيلا.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
4: راديو دبنجا دبنجا. يم وصلني زراعه وصلني وهاش بس اصلا بك هداب ننقدي اين تتك بدسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كنداكات وما يعرف. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة ما عندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجولة والتهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخذ فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين علينا هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحاجات زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم الوصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أيوه وصل حد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في اكتظاظ مثلا سجن مدرمان، في اكتظاظ شديد جدا. سجن مدرمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي اكتظاظ زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله. يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق مدرمان اكيد ما زي الهدى اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس. لكن السجن مدرمان يعني مشكله، واغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم عشان يتم مراجعة أوضاعهم، والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحه منه. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحه دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه هي برضو مسألة صعبة، يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين وسوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سري من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 أو 16 يوم وامتدت الزمن بي أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أداءه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح، ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلاً في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً، عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حاجات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه وفي إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع حتة بعيدة، بعدك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد. هي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني إحنا بنكون قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
7: أظن أننا قربنا، شايفين الله هناك، شايف معي؟
8: أنا هي هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
7: أمس يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لي لسه ما جيت، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
8: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا اخي انا نمت يا اخي، يا اخي انا تعبان من المشي. ما احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصباح كليل.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط سابع مسير استراتيجي من طراز SH-95 خلال أسبوعين. الأبيض تشهد موجة غلاء حادة، 3 رغيفات بألف جنيه وجوال السكر يقفز إلى 345 ألف جنيه. أسعار قياسية في الأبيض، الدقيق ب 112 ألف والبصل ب 286 ألف وكيلو لحم الضان يصل إلى 60 ألف جنيه. نزوح 2800 شخص من 9 قرى ومناطق أخرى في ود الماعي بالنيل الأزرق. شمال دارفور نزوح 765 شخصا من وادي أركوري وأم حريك. أكثر من 700 نازح من أمبورو يعبرون الحدود إلى تشاد. أطباء السودان مقتل سائق وإصابة 3 آخرين في استهداف شاحنات إغاثة متعاقدة وبرنامج الأغذية العالمي. قمة العالمين تؤكد دعمها لوحدة وسيادة السودان وترفض أي كيانات موازية. تحت شعار لصلح خير، مساعي للمصالحة بين الفلاتة والمساليت في جنوب دارفور. شهود، مسيرات تابعة للجيش تستهدف موقعين شرقي الجنينة ومقتل 5 أشخاص على الأقل. تحقيق هولندي ألغوني دوغلو شارك في مؤتمر للسلام بلاهاي مستخدما اسما مستعارا. التحقيق ألغوني دخل مؤتمر لاهاي باسم أحمد موسى لإخفاء هويته. جامعة ريسموس، لو علمنا بهوية الجوني لما رحبنا بوجوده. الخارجية الهولندية، لم يكن هناك أمر اعتقال أو حظر دخول بحق الجوني وكد زيارته. شهود عيان، مقتل جندي في الدعم السريع برصاص مسلحين مجهولين داخل منزله بمرشين. تجار، سعر جوال الفول المصري يتجاوز 1 مليون جنيه عقب قرار حظر الاستيراد. مواطنون، طبق الفول بين 7 و8 آلاف جنيه ومخاوف من ارتفاعه إلى 30 ألف. مزارعو القضارف يحذرون من الفشل التام للموسم الزراعي في حال عدم حصول الأمطار خلال أسبوع. استمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات على الرغم من زيادة الأسعار. ارتفاع أسعار السلع والوقود في الجنينة بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه. معلمو السودان يحتفون باليوم العالمي للمعلم ويطالبون بزيادة الأجور.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 في منطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل شخصين على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم باشكركت ومنتجويا مانجلنج الجواني مستبنغا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين مليون ومليون ومية ألف جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7 إلى 8 ألف جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30 ألف جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السلم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس بياكلوا وعامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاصة المدارس بيستخدموا كفطور والطباء للمدارس. طلب الفول حيصل كم يعني 30-40 ألف جنيه ومرتب المعلم 130-140-150 ألف جنيه. مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام؟ الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار و400. الفول الحبشي ده بيجي كام ب 300 و280 حاصل يجي 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية، وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه، خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين. وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول، موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد، وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة، على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاش حاج علي أحد المناهضين للمصنع، قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية، مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية، مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف كاشا حاج علي لراديو دبنغ:
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية، عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا، بنلعب داخل الخط، بنلعب داخل الخط، عشان ما تجد تكلمونا كلام فاضي. سمعنا كثير وسكتنا كثير، الحمد لله ربنا وفقنا، جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى، وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار. وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه، والعدس 180 ألف جنيه، والبصل 286 ألف جنيه، والدقيق 112 ألف جنيه. أما الخبز فقد وصل سعر 3 رغيفات منه إلى 1000 جنيه، بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34-40 ألف جنيه، والضأن بين 56-60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود. وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بقي لحد الفرنك الواحد 1000 فرنك، 1000 التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني. البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت. وافترض هنا الحاجة الثانية بنكك، مسألة بنكك، بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بيع الدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغا أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: طرمة بتاعت بوريحة الدوب تقريبا طرمة النيل، يعني الصف لافي لحد كده بوريحة الدوب، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلاتة محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم بالفلات، جئنا من تولوس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليد بالأحود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أن البنك المركزي يكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني في قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، فدي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية والكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص يعني.
0: يصادف 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنغ أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب، وأضاف في هذا الخطوة

0: وكل الأشياء دي واجب أساسي فرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره، ما في غير المعلم هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
1: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع، وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات كتب مراجع حواسيب هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
0: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن التربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاصة، يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر معارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم حيرجع للتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
1: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب.

0: فالجامعة لا تواجه فقط سؤال العودة إلى القاعات واستئناف الدراسة، وإنما تواجه أيضا تحديات تتعلق بعودة الأساتذة والطلاب وتأهيل القاعات والمختبرات والمستشفيات الجامعية واستعادة البنية الرقمية، إلى جانب سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة، وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خيارا أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ النقاش ده اكتسب أهمية إضافية بعد صدور لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت طرحت فيه لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم رؤية تقوم على اعتماد التعليم المدمج خلال عام انتقالي بالتوازي مع إعادة إعمار الجامعة واستعادة قدراتها. لمناقشة كل هذه القضايا نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منال السيد عبد الرحمن، الأستاذ المشاري بكلية العلوم، مقرر اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وفي نفس الوقت مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم. كما ينضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقا. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. دكتورة منال، باعتبار مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية، كيف تشكلت اللجنة وما الذي دفع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لإعداد هذا التقرير في هذا التوقيت؟
1: تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة.
0: ما البيانات والاستبيانات التي اعتمدتم عليها، وهل تعتقدون أنها تعكس بصورة كافية واقع الطلاب والأساتذة في مختلف مجمعات وكليات الجامعة؟
1: طيب، بالنسبة للذات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في التقرير دي هو الاستبيان اللي قامت به النقابة، وفي تقريرين تانين من طلاب اللي هم من الجمعية الهندسية اللي هي دي الرابطة بتاعت كلية الهندسة والرابطة بتاعت كلية الطب. طيب، بالنسبة للأرقام الموجودة فيه، هي بعضها مثلا زي الاستبيان بتاع الجمعية الهندسية، العدد المشارك كان كبير شديد، ف يعني بالتأكيد إنها هي ذات كاملة يعني عن الطلاب أو عن معظم الطلاب. يعني بالنسبة للاستبيان بتاع رابطة كلية الطب والنقابة اللي هي تقريبا زي يعني حوالي ربع يعني 20 أو 25% من يعني دي تعتبر زي يعني عينة من اللي هي خاصة إنه العينة كانت ممثلة لكل الكليات ولكل الفئات، فبالتالي يبقى الداتا اللي احنا استندنا عليها سواء كانت داتا كاملة أو عينة تمثل مجتمع الأساتذة والطلاب نتوقع إنها هي يعني داتا يعني مقنعة إنه ناخدها يعني كإنديكيتر أو كمؤشر لبقية للمجتمع اللي أخذنا منه العلم.
0: إذا انتقلنا للأسطورة العامة، أنتم تتحدثون عن أزمة لا تتعلق فقط باستئناف الدراسة وإنما باستعادة مؤسسة كاملة بعد الحرب. ما حجم هذه الأزمة وما أبرز جوانبها؟
1: طيب، حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع إنه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع إنه الجامعة إن شاء الله قادرة يعني على المدى المتوسط أو الطويل إنها تستعيد جزء كبير من يعني من بنية المؤسسين.
0: من أبرز الأرقام التي ظهرت في التقرير أن 71% من أعضاء هيئة التدريس ما زالوا خارج البلاد. ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عودة هذه النسبة الكبيرة من الأساتذة؟
1: طيب، أصغر الاستبيان اللي هو جريناه وسط الأساتذة إنه حوالي 71% من أعضاء هيئة التدريس هم موجودين في الخارج. أهم الأسباب اللي بتحول دون عودتهم اللي هو وجود المسكن المناسب، والمسكن ده طبعا بيشمل المنزل نفسه والمعينات الأثاثات اللي بتكون موجودة في داخله والخدمات في المنطقة اللي هو موجود فيها يعني. فأعتقد إنه دي السبب الرئيسي. في أسباب تانية بتعوق برضو، منها التكلفة تحت العودة، خاصة يعني الأساتذة اللي هم موجودين في دول بعيدة اللي هي بتجي فيها تكلفة تذاكر الطيران. في أسباب أخرى إنه خلال سنوات الحرب بعض الأساتذة وطنوا يعني أو يعني حاولوا يخلقوا لنفسهم وضع مستقر نسبيا، اللي هي مثلا بيشمل تعليم الأبناء وكذا، فدي برضو يعني ما بتقدر تقطع فجأة، فبتحتاج برضو ل يعني سنة أو سنتين أو المهم فترة زمنية محددة كده انتقالية عشان تقدر يعني ترجع للسودان وتخليهم يعني ماشيين في نفس الوضع.
0: في المقابل هناك أيضا تراجع واضح في تسجيل الطلاب بعد الحرب. في كلية الصيدلة مثلا انخفض التسجيل من نحو 90% قبل الحرب إلى 46% للدفعة المؤجلة 2023 و41% الدفعة المؤجلة 2024. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن مستقبل الجامعة وقدرتها على الاحتفاظ بطلابها؟
1: فعلا الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي كلها، الجامعات كلها ووزارة التعليم العالي نفسها محتاجة تقيف عنده، اللي هو في التقرير وضح إنه في تراجع في تسجيل الطلاب، وده جزء منه طبعا مفهوم اللي هي ظروف بتاعت الحريب وعدم الاستقرار ويعني البداية بتاعت انقطاع الجامعة في الفترة الأولى قبل ما يبتدي التسجيل الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني يعني اللي يشتغلوا أونلاين. ده مفهوم إنه أكيد حيقلص جزء من عددية الطلاب، لكن يعني عشان الظاهرة دي ما تستمر وتأثر فعلا على يعني عددية الطلاب اللي هتجي في السنين القادمة، الجامعات أو جامعة الخرطوم مثلا محتاجة فعلا هي تطرح التساؤل دي ويعني بالطرق العلمية بتاعته، يعني اللي هي يطرح يعني استبيان يعني للطلاب اللي هم داخلين للجامعات، يعني إنهم يعني رؤيتهم شنو للكليات المختلفة؟ هل إذا جاتهم الفرصة يعني هل هم حيقدموا جامعات سودانية ولا يطلعوا برا؟ لأنه أحيانا تغير الأجيال نفسه بيخلق تغير في الأفكار يعني فعشان نكون منهجيين إحنا فعلا محتاجين يعني الظاهرة دي ندرسها بطريقة علمية ممنهجة شوية.
0: هناك أيضا تفاوت كبير في نسب عودة الأساتذة بين الكليات والمجمعات، من نحو 20% في بعض الأقسام مجمع الوسط ل 68% مجمع التربية. هل يعني هذا التفاوت أن العودة لا يمكن إدارتها بقرار واحد وموعد موحد لكل كليات الجامعة؟
1: طيب التقرير برضو فيه يعني أصهر أنه من العينات العشوائية اللي اتخذت من بعض الكليات أو بعض الأقسام أنه في تفاوت في عدد الأساتذة اللي هو يعني بعضهم كان العدد الموجود حاليا 20% وبعضهم يقارب يعني 70% اللي هي زي 68%. أفتكر إنه ده ما يعني إنه يعني الكليات جوا الجامعة حتاخد يعني إنه القرار ما ممكن يكون موحد لها، طبعا ممكن يكون موحد لكن يجب إنه يكون القرار يعني الخيارات الموجودة في والبيتيحة أو المقترحات الموجودة داخله مفروض تكون مرنة ويعني تستوعب الاختلاف دي يعني، فما المفروض تكون قرارات يعني صلبة أو يعني قرارات جامدة أو يعني ما فيها مساحة بتاعت مرونة بحيث إنه تستوعب الاختلاف دي.
0: ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بجودة العملية التعليمية نفسها. أكثر من 75% من طلاب كلية الطب أبدوا مخاوف من فجوات في المهارات السريرية، وأكثر من 90% لديهم مخاوف بشأن التدريب العملي. كيف تنظر اللجنة إلى أثر سنوات الحرب على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للطلاب وليس فقط على استمرار الدراسة؟
1: طيب اللجنة بتنظر إلى أنه هي طبعا بالتأكيد الدراسة الأونلاين بيكون فيها تقليص للساعات بتاعت الساعات التفاعلية سواء كانت في المحاضرات أو في الساعات بتاعت العمل المتاحة، رغم أنه كلية الطب يعني هي من أحسن الكليات اللي هي كانت عندها جزء من تدريبات قدرت تعملها في المراكز الخارجية اللي عندها يعني، لكن طبعا رغم كده لسه بكون في فارق ما بين الجرعة اللي كانوا بياخدوها عملية زمان قبل الحرب وما بين الجرعة الحالية. أفتكر إنه الأرقام المكتوبة هي طبعا كان استبيان للطلاب، وفكر إن هي يعني النسبة دي ممكن تكون يعني عالية لأنه زي ما مكتوب دي في التقرير بتاعهم الأصلي إنه دي مخاوف الطلاب أو إحساسه منه هم بعدين هيكون عندهم نقص قدر كده يعني، هي ما فعليا هم جو واشتغلوا في مكان وطلع إنه يعني المهارات السريرية عندهم ناقصة بالمعدل دي أو يعني عدد الطلاب ديل هم عندهم نقص في حقيقي، لكن هي طبعا أي شخص لما يكون عنده يتعود على حاجة وحصل نقص كده فأحيانا يعني الشخص بيتهيب الحاجة دي أكتر، فعشان كده أعتقد إن النسبة دي أعلى من حسب رؤيتنا هي يعني أعلى من المنتوج الحقيقي يعني إنهم هم فعلا في نقص لكن يعني الفجوة ما كبيرة للدرجة لهم، إنما دي تخوفاتهم يعني. وزي ما ذكرت إنه كلية الطب هي واحدة من أفضل الكليات اللي هي كان عندها تدريب سريري بالتعاون مع بعض المراكز والجامعات اللي هي برا.
0: دكتورة منال، على مستوى البنية التحتية هناك فقدان لأكثر من 50% من سكن الأساتذة وأسعة التشغيلية للقاعات والمختبرات والمستشفيات وأكثر من 90% من البنية الرقمية. كيف يمكن للجامعة أن تستعيد نشاطها في ظل هذه الأضرار؟
1: رؤية اللجنة اللي هي الحلول الخطتة إنه التدريس الحضوري ما يبتدي في هذا العام لأنه لسه إصلاح هذه الأضرار وإعمار الجامعة وتعويض هذا الفقدان في الوقت الحالي هو قليل طبعا لأسباب معروفة، يعني اللي هي أهمها إنه ضعف الدولة في صرفها على المؤسسات الخدمية اللي هي زي الجامعات وغيرها، ويعني إنه الدمار اللي حصل كان كبير يعني مثلا في الخدمات الأساسية، فممكن تكون الدولة حتى في أولوياتها هي مشغولة بخدمات أساسية تانية يعني منها زي ما نحن عارفين اللي هي مثلا الكهرباء الموية وغيرها. لذلك زي ما قلنا اللجنة قدمت اللي هو حلها الأول إنه التدريس خلال هذا العام يكون تدريس مع حضور كامل، يكون تدريس مدمج، والتدريس المدمج دي معناته يعني ما بيضغط ما يشترط وجود كامل للطلاب والأساتذة كلهم في الوقت الحالي.
0: من بين الحلول التي طرحت وفقا للتقرير 3 مسارات لعودة الأساتذة: العودة الكاملة والمشاركة الهجينة والعمل عن بعد. ما مدى قابلية هذه المقترحات للتنفيذ ومن سيتحمل تكاليف السكن والسفر والحوافز؟
1: طيب بعد ما طلعنا التقرير بتاعنا يعني الصراحة إنه إحنا ما عندنا قناة اتصال مباشرة مع الإدارة، يعني هي ما فاتحة معانا قناة بتاع التواصل مباشرة، لكن إحنا بعد ما طلعنا التقرير رسلناه في البريد الرسمي بتاع الجامعة يعني هو الإدارة الجامعة، فعرفنا إنه هو وصل، بالإضافة إلى تمليك هذا التقرير لكل الأساتذة، واللي هم الأساتذة في يعني في الجامعة موجودين في مجالس الأقسام ومجالس الكليات و بالضرورة مجلس الأساتذة ومجلس الجامعة يعني، فنتوقع إنه الإدارة إذا يعني سلكت سلوك صحيح مؤسسي يعني صحيح فتوصياتنا دي حتصل، سواء كان هم تبنوه مباشرة من التقرير اللي وصلوا أو عبر المجالس المختلفة يعني اللي هو دي كواحدة من الحلول المطروحة للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
0: إذا أردنا اختصار المطلوب خلال العام الانتقالي، ما الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الجامعة والدولة حتى لا تتحول إعادة فتح الجامعة إلى مجرد عودة شكلية؟
1: طيب يبقى التوصية الأساسية للتقرير ده اللي هي اعتماد التعليم المدمج يعني كحل الاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي يعني على الأقل، وبعد ذلك ممكن يتم تقييم التجربة مع الظروف الثانية، ويعني دي المساعدة في حتى إنه السنين القادمة ممكن يكون الشكل كيف يعني اللي هي التعليم المدمج ما شرط أن يكون يعني حل مؤقت مثلا للعام دي، اللي هو فيه التعليم الإلكتروني مفروض يكون واحدة من الطرق اللي تتبناها الجامعات يعني، لكن طبعا بنسبة مئوية معينة يعني، ودل أصلا دي التريند العام أو دي يعني الحاجة العامة السائدة في العالم يعني إنه إدخال التعليم الإلكتروني كجزء من الخطط الدراسة الثابتة في شنو في كل الجامعات يعني.
0: وأخيرا دكتورة منال، إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية للعام الانتقالي، ما السيناريو الذي تخشونه أكثر على مستقبل جامعة الخرطوم؟
1: إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية خلال يعني هذا العام اللي احنا سميناه عام انتقالي، يعني أصعب حاجة نتوقع إنها تحدث اللي هي فقدان الجامعة لجزء من موارد البشرية أو ذخيرة الأكاديمية العلمية اللي هم الأساتذة، لأنه في بعضهم في ظل الظروف الحالية يعني ما حيقدروا يجوا، وبالتالي يعني قد تطال لهم يعني يد الفصل أو الاستقالة أو غيره أيا كانت يعني زي ما بقولوا الحاجات اللي بتلوح بها الإدارة، إنه إذا ما حضروا الناس ممكن هي تتخذ إجراءات يعني تجاههم، أو بعضهم اللي هو يعني يقبل يعني من نفسه يقوم بالأوضاع الحالية دي يقدم على إجازات أو يستقيل. فدي طبعا كلها هتكون خسارة كبيرة جدا للجامعة وللبلد، لأنه الأساتذة دي غير المهنة، التدريس دي واحدة من الأدوار اللي بيأديها الأستاذ الجامعي غير المهنتين التانية أو الوظيفتين التانيين اللي هي البحث العلمي، وثالث اللي هي خدمة المجتمع يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة منال. إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة والطلاب. الشكر موصول لكم على المتابعة، إلى أن نلتقي في ملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. باب النساء 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحسين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض مرات له قدام الجرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله، وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني، افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العلمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 في منطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتغويا، مانجلنج الجواني، مستبانغا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين 1,000,000 و 100,000 جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7,000 إلى 8,000 جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30,000 جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السليم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس اللي بياكلوا عامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاص المدارس بيستخدموا كفطور وطبع للمدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار ربع الفول الحبشي ده بيجي كان ب 300 وب 280 حاصل يحكي 420
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة وقال عكاش حاج علي أحد المناهضين للمصنع قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع وأضاف أكاشا حاج علي لراديو دبنغ
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا بنلعب داخل الخط بنلعب داخل الخط عشان ما تجد تكلمونا كلام فاضي سمعنا كثير وسكتنا كثير الحمد لله ربنا وفقنا جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه والعدس 180 ألف جنيه والبصل 286 ألف جنيه والدقيق 112 ألف جنيه أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35% وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بيجي لحد الفرنك الواحد الألف فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت وافترضت هنا الحاجة الثانية بنكك مسألة بنكك بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بيع الدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغ أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: ترمة بتاعت دوري حنتوب تقريبا ترمة النيل، يعني الصف لا في لحد كده دوري حنتوب، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلاتة محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم الفلات، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية وأكد التزام المساليت بالعهود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أنه البنك المركزي يكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني في قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية أو الكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص يعني.
0: يصادف 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنج أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
9: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتسقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام أنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.

0: التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن التربة التعليم من بناء مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاصة. يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر معارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم، حيرجع للتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
0: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كنداكات وما يعرف. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن ناسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة ما عندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجولة والتهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخذ فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده يكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتهم ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحالات زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينة بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة إيه وصل حد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان، في ابتزاز شديد جدا. سجن درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفيه ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني حتى دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأنه البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق درمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن السجن درمان يعني مشكلة، وأغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحياة دي. كل الحياة الخدمات القانونية دي متوفرة، لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحه منه. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحه دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين وسوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده ارادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 أو 16 يوم وامتدت الزمن بي، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أدائه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح، فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما. عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
0: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها أو المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
1: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
0: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين، يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
1: طيب، طيب في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو جراد وابن النفيس وابن البيطار قدرنا نستخلص، والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص، وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الروشتة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، وده كان بتوقف على الجرعة الدوائية، أهم شيء الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء اللي بيعملوها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
0: طيب انا الناس بيتكلموا انه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دايرة معايير، يعني انت هسه انا يعني تقول للزول مثلا انت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة. المقادير دي يعني كيف الناس او انتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
1: طيب الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المهنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات. الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية، وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب العمر والوزن. فالطب التكميلي ماشي بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفق المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعة اقل من انك تدي الجرعة يكون اعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، ولكن بتاخد فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل، انها دايرين ان سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة، مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، فنحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، اي هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
0: دكتور مصطفى شنو يعني ستي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتم الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجعوا بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
1: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوضة إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوضة إلى الطبيعة. الأوضة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوضة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضى إلى الطبيعة.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني أنتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
1: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنية بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع. لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذه المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فهسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا فحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا، عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان، اللهم الا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت توفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات زي دي.
0: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس الـ يعني بلغة الـ الـ الـ الـ المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء الإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده؟ فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
1: طيب الحمد لله، يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالأعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من الـ 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي انت قلت، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية نحن حابين نطورهم. وانا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، انه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعه الدوائيه بدون تاثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى المستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعه ذاتها، وكيف انه ما يخلوا الاعشاب تكون بصوره مهدوره مفروشه في الواطه وفي بطريقه مهزله. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبدأت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
2: راديو دبي

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط سابع مسير استراتيجي من طراز SH-95 خلال أسبوعين. الأبيض تشهد موجة غلاء حادة، 3 رغيفات ب1000 جنيه، وجوال السكر يقفز إلى 345,000 جنيه. أسعار قياسية في الأبيض، الدقيق ب112,000 والبصل ب286,000، وكيلو لحم الضان يصل إلى 60,000 جنيه. نزوح 2800 شخص من 9 قرى ومناطق أخرى في ود الماعي بالنيل الأزرق. شمال دارفور نزوح 765 شخصا من وادي أركوري وأم حريك. أكثر من 700 نازح من أمبورو يعبرون الحدود إلى تشاد. أطباء السودان مقتل سائق وإصابة 3 آخرين في استهداف شاحنات إغاثة متعاقدة وبرنامج الأغذية العالمي. قمة العالمين تؤكد دعمها لوحدة وسيادة السودان وترفض أي كيانات موازية. تحت شعار لصلح خير، مساعي للمصالحة بين الفلاتة والمساليت في جنوب دارفور. شهود مسيرات تابعة للجيش تستهدف موقعين شرقي الجنينة ومقتل 5 أشخاص على الأقل. تحقيق هولندي ألغوني دوغلو شارك في مؤتمر للسلام بلاهاي مستخدما اسما مستعارا. التحقيق ألغوني دخل مؤتمر لاهاي باسم أحمد موسى لإخفاء هويته. جامعة ريسموس لو علمنا بهوية ألغوني لما رحبنا بوجوده. الخارجية الهولندية لم يكن هناك أمر اعتقال أو حظر دخول بحق ألغوني وكد زيارته. شهود عيان مقتل جندي في الدعم السريع برصاص مسلحين مجهولين داخل منزله بمرشين. تجار سعر جوال الفول المصري يتجاوز 1,000,000 جنيه عقب قرار حظر الاستيراد. مواطنون طبق الفول بين 7,000 و8,000 جنيه ومخاوف من ارتفاعه إلى 30,000. مزارعو القضارف يحذرون من الفشل التام للموسم الزراعي في حال عدم حصول الأمطار خلال أسبوع. استمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات على الرغم من زيادة الأسعار. ارتفاع أسعار السلع والوقود في الجنينة بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه. معلمو السودان يحتفون باليوم العالمي للمعلم ويطالبون بزيادة الأجور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العلمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 في منطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتغويا، مانجلنج الجواني، مستبانغا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين 1,000,000 و1,100,000 جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7,000 إلى 8,000 جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30,000 جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السليم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس اللي بياكلوا عامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاص المدارس بيستخدموا كفطور وطبع للمدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار ربع الفول الحبشي ده بيجي كان ب 300 وب 280 حاصل يحكي 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاش حاج علي أحد المناهضين للمصنع قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف كاشا حاج علي لراديو دبنغ
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا بنلعب داخل الخط بنلعب داخل الخط عشان ما تجد تكلمونا كلام فاضي سمعنا كثير وسكتنا كثير الحمد لله ربنا وفقنا جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه والعدس 180 ألف جنيه والبصل 286 ألف جنيه والدقيق 112 ألف جنيه أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بمكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بيجي لحد الفرنك الواحد الألف فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت وافترضت هنا الحاجة الثانية بنكك مسألة بنكك بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بيع الدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغ أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: ترمة بتاعت جوري حانتو تقريبا ترمة النيل، يعني الصف لا في لحد كده جوري حانتو، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلاتة محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم الفلات، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالعهود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أنه البنك المركزي يكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني في قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية أو الكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص يعني.
0: يصادف 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنج أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
9: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتسقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام أنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
0: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن التربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاص، يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر معارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب

0: حيرجع للتسليح التعليم كيف؟ وبعدين انت بتبدا التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقه بالتربيه عشان تفتح مدارس.
1: الخبر الاخير في النشره، رغم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري، وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع والقضايا التالية: ماذا دار في القمة الرباعية بالعلمين؟
3: القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي.
2: ما هو الغرض من سحب الورقة النقدية فئة 500 جنيه؟
4: يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه ضخها مقابل يتم حصول على دولار.
2: مؤتمر للتماسك الاجتماعي بمدينة نيالا.
5: نحن كزعماء قبائل تعهدنا وتواسقنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
6: نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام.
2: رجل مرور يعتدي على المواطنين بمدينة وادي حلفة.
7: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت.
2: المشاكل التي يعاني منها مستشفى نتيجة بجنوب دارفور.
8: المستشفى حس موظفين بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
9: دبنجا راديو السودان الموثوق.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام الأستاذة أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة. المزيد في هذا الحديث الذي أدت به لراديو دبنجا.
3: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة. وهذه الدول الأربع تعلن في اجتماعها في العلمين وفي هذه القمة أنها يجب أن يكون لها صوت ودور في ترتيب الأمن والمستقبل في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هم هذه الدول الأربع تريد التشاور وتريد أن تحمي مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتريد منع انتقال أزمات القرن الأفريقي والبحر الأحمر من دولة إلى أخرى. القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي. تريد ربما الدول الأربع أن تقول لأديس أبابا أن هناك دول إقليمية تراقب التطورات ولديها مصالح مشتركة في أن يكون هناك أمن واستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذه الدول الأربع ترفض أن ترسم الحدود والترتيبات في المنطقة وهي بعيدة عن ذلك، هي لا تريد

0: أن تتعامل القوى الدولية والإقليمية مع القرن الأفريقي والبحر الأحمر كأن هناك فراغا جيوستراتيجيا، وكأنه ليس هناك دول مهمة في هذه المنطقة. طبعا المجتمع الدولي لديه اهتمام متزايد بهذه المنطقة بسبب الموانئ والممرات البحرية وغيره. هذه الدول باختصار تريد أن يكون لها صوت في تحديد مستقبل أمنها وفي تحديد مستقبل دولها. وأعتقد أنه أيضا القمة الرباعية هي ترسل رسالة مهمة للقمة التنسيقية 8 للاتحاد الأفريقي التي تعقد أيضا في العالمين، بأن الأزمات الأفريقية المتفاقمة تحتاج إلى حلول أفريقية، وأنه يجب أن يكون هناك ترتيبات أمنية يساهم فيها الاتحاد الأفريقي بشكل فعال من أجل منع والحيلولة، دون أن يتحول القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى ساحة صراع للمحاور. والآن يعني هناك من يريد، يعني من يخشى في هذه الدول، تخشى أن تتحول الأزمات في السودان وإثيوبيا والصومال إلى أزمات متصلة وساحات صراع مفتوحة. كل الحرب في السودان، التصعيد الأثيوبي الأريتري، التحديات الأمنية والسياسية في الصومال، كل هذه الأزمات إذا تداخلت مع بعضها البعض ستتحول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لساحة صراع إقليمي واحدة، وسيكون الأمر خطير للغاية. مصر أرادت أن تعرب عن دعمها لأشقائها في الدول الثلاث، وتؤكد موقفها الثابت بشأن السيادة ووحدة الأراضي وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتريد أن تؤكد أن أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر لا يمكن أن يتم ترتيبه من قبل طرف واحد، وأنه يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومصالحها، وأن ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. تداعيات الأزمة الأثيوبية بالطبع ستكون قضية مهمة جدا في القمة، ويعني أعتقد أن التنسيق بين الدول الأربع هو مهم للغاية من أجل حل الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. شكرا جزيلا.
1: أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد أن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه بأنه إجراء اقتصادي سليم وضروري للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
2: بخصوص تغيير العملة أو فئة 500 جنيه تحديدا، طبعا هو كإجراء سليم جدا ومفروض يتبع، منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم اللي هو المعدل العام للأسعار، زيادة المعدل العام للأسعار. في نفس الوقت هذه المبالغ برضه ممكن المزورة تخصص لشراء النقد الأجنبي وبالأخص الدولار، وهو ما يفسر لنا الزيادات المتواترة في سعر الصرف. يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه ضخها مقابل يتم حصول على دولار. هنا الكتلة النقدية بتزيد والمستوى العام للأسعار يزيد وسعر الصرف بيزيد للعملات الأجنبية، بالتالي بيضاعف برضو الأثر بتاع زيادة الأسعار، لأنه نحن يعني حتى الآن قاعدين نعتمد على الاستيراد بصورة أساسية، فكل ما زاد سعر الصرف بالتالي ينعكس على الأسعار الداخلية بالزيادة في الواردات، ونحن حاليا بصورة أساسية شبه أساسية بنعتمد على الواردات. والإجراء سليم أنا، لكن بحسب تقديري هو اصلا حتى لو فيها الان عمله مزوره الاثر اللي احدثته قد يكون حدث، فنحن كان مفروض الاولويه ترتيب بتاع الاولويات ان احنا بنتجه في المقام الأول في كيف إنه نقدر نحد من الطلب على النقد الأجنبي والدولار بصفة خاصة، نعمل سياسات انكماشية تحد من الطلب على الدولار، يعني بمعنى إنه نرتب الاستيراد بتاعنا، نرتب الأولويات بتاعتنا بحيث إنه نحن نرتب الأهم في الأهم عشان نحاول إنه نتحكم في النقد الموجود إنه يرب لنا الاحتياجات الأساسية أو السلع الاستراتيجية. الشيء الثاني كيف نقدر نخلق سياسات تشجيعية ومحفزة عشان نستقطب أن إحنا سلع بتزيد لنا الاحتياطي بتاع النقد الأجنبي، زي مثلا شنو؟ زي الذهب. هذا الذهب جزء منه بيخش الدولة وبيمشي صادر بيجي العائد منه، والجزء منه التعدين التقليدي والتعدين الأهلي والتعدين الحر ده داير سياسات مشجعة عشان نحن نقدر نجذبه لداخل النظام المصرفي بأسعار تحفيزية مشجعة بإجراءات محفزة على أساس أنه نستقطب هذا الذهب يجينا بنقوم نشتريه بالعملة الجنيه السوداني، بعد ذلك هو بالصادر نحوله لنقد أجنبي يقدر يزيد لنا الاحتياط المتاح من النقد الأجنبي. بعد ذلك نحن نفكر في استبدال العملة. يعني أنا هسه الإجراء حسب تقديري يتفق معي البعض وتختلف معي البعض إنه الإجراء المهم جدا جدا إنه الآن نحن كيف نحاول إنه ندير الطلب على النقد الأجنبي والدولار تحديدا، كيف نحد منه، كيف نقدر نوظف ما لدينا من مبالغ بحيث إنه هي تجيب لنا الأولويات أو السلع الاستراتيجية، وكيف نقدر نستقطب بسياسات محفزة ومشجعة لانه نقدر نستقطب الذهب بتاع التعدين التقليدي والتعدين الاهلي لداخل الجهاز المصرفي. ثم ثانيا التاثير، يعني سحب المبالغ دي بتاعت ال 500 غتعمل ربكه لسبب بسيط، لانه الان التطبيقات البنكيه ما مواكبه، احيانا يكون فيها عطل يكون فيها هنا فالناس تحتاج للكاش، لكن ان كان انه التطبيقات البنكيه متاحه ما بيحصل اي يعني اي يمكن يعني الانسياب بتاع تبديل العمله يتم بصوره سلسه وبصوره مثاليه جدا جدا. لكن إذا كان التطبيقات ما بتواكب المسألة دي حيكون فيها هلع من الناس بأن هم يكونوا النقد بتاعهم دائرين، يعني يكون النقد في يدهم، ده اللي بيشتري داير نقد، اللي يبيع داير نقد. لكن إذا كان التطبيقات بقت مواكبة دي بتساعد بأنه الناس ما بتكون عندها حوجة كبيرة في أنه بندخل. وإن كان الخمسمية الآن أسارة هي أقل الفئات، يعني هي ما متداولة كثير، فالأثر بتاعه ما زي أثر الفئات الأكبر منها. يعني الآن أنت لو تلاحظ فئة 100 جنيه وفئة 200 جنيه حتى الآن أثره ما كبير جدا في التداول، وحتى الناس اللي بيشيلون ما قاعد يشيلوا مبالغ لأنه تكون منها هي كبيرة. يعني فئة 1000 مثلا والألفين الآن نوعا ما أثرهم بيكون أكبر في أنه بيعملوا الدربك إذا كان حصل تبديل لهم أو كده، لكن يتوقع أنه 500 نسبة التداول بتاعتها أقل.
1: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت تحت شعار الصلح خير، بمشاركة قيادات الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية وممثلي الأجهزة الأمنية. نستمع في هذا الملف أولا لحديث محمد الفاتح السماني ناظر قبيلة الفلاتة.
3: نحن أهل قبيلة الفلاتة جئنا من تلس وجئنا للسلام وجئنا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية. فقط للتوضيح، هذه المشكلة التي نشبت في مدينة قريضة نحن الفلاتة ليس لنا بها علاقة. أهلنا في السوق في يوم السوق يتسوقون بأغنامهم وأكبارهم وبروبهم، نشبت مشكلة بين فردين، فرد من الفلاتة وفرد من المساليت. سرعان ما تطورت المشكلة، نحن بنحسب لضعف الأجهزة الأمنية الموجودة في محلية قريضة وعدم تواجد الإدارات الأهلية في السوق. نشبت المشكلة وتفاقمت، ونحن تنادينا كل الأهل بأنه نفوت هذه الفرصة، ولدينا المعلومات المسبقة بأن هنالك خلايا مندسة في المحليات تزعزئ وتفرتك التماسك الاجتماعي بين القبائل، وقريضة واحدة من المناطق الموجود فيها الخلايا، وأيضا في تلس وكل مناطقنا الموجودة. لكن نحن كإدارة بتاعت قبيلة عزمنا طوالي، وتم الاتصال بكل الإدارات الأهلية الموجودة بأن المشكلة لا تتطور وتتظل في مهدها الأول، لكن إرادة الله شاءت دون ذلك. تم الرد برضو بجزء من المتفلتين، ونحن نعترف بأنهم خارج نطاق إدارتنا، لكن لهم بالمرصاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلنا جئنا لهذا المؤتمر بأنه لازم المشكلة دي تنطوي آجلا ثم آجل، وجئنا دارين نقوم بدون أي وساطة. نحن طلبنا ما أهلنا المساليد أشقاء، لنا علاقات تاريخية قوية جدا، وعبارة عن تلس قريضة وقريضة تلس، ونحن عملنا سلام في 2023 شهدوا العالم كله تدافع من قريضة لتلس وتدافع من تلس لقريضة، وخطينا لبنة بتاع الصلح ما حصلت في تاريخ القبائل في السودان. نحن نطلب من لجنة الأجاويد ومن السادة رؤساء الدولة على رأسهم الأخ الرفيق محمد حسن، نحن وأهلنا المساليد إذا هسا خمسة من الفلات وخمسة من المساليد مشوا المنقادق بيجوكم بصلح، ما عندنا أي شرط ولا مبيتين أي نية ولا خاطين أي نية سوداء بأنه تحصل بيننا وبينهم مشكلة. أنا المشكلة المعلومة الأولى أخذتها من الأخ الرفيق العزيز عادل حسن الملك، هذا الرجل الغامة عادل بجد إضافة للمنطقة الغربية، رجل بتاع سلام، رجل بتاع حكمة، ويعرف كيف إنه يدير الأهل في ظل الظروف الصعبة. أن إحنا كقبيلة الفلاتة ممتنين له غاية الامتنان، ما حصل مرة حسسنا بإنه المشكلة دي فيها طرف أو في إدارة أهلية أو إندونية في إنه يسوق لقدام. نحن أول ما اتصل علينا ورانا وقال لنا في غلط، وغلط من أبناء ذاته من الداخل. نحن قلنا له نحن ما عندنا أي مشكلة، والآن جينا نحن كوفد جينا بناء لرغبة لجنة الأجاويد وبناء لحكومة السلام فقط، أما بين الفلات والمساليد لا توجد أي مشكلة قبلية، هنالك مشكلة فردية فقط بين أفراد، ويجب على جهاز الدولة وبالذات أخواننا في الأجهزة النظامية والعدلية إنه يضع لهذا المتفلتين حد، ويتم محاسبتهم بأقصى العقوبات، وأن لا يكون هنالك مجاملة لمثل هذه المشكلات. هذا بيتفرج علينا المجتمعات وبتخطنا في موقف بتاع ضعف وموقف بتاع خجل. نحن كفلاتة نتأسف في إنه نخط في هذا المؤتمر إنه عندنا مشكلة بيننا وبين أهلنا المساليد. لا توجد مشكلة ما بين الفلات والمساليد إطلاقا، ولن توجد طيلة ما نحن أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعهدكم بأن هذه المشكلة في يد الأجاويد، أفعلوا كما تشاءوا. نحن كفلاتة باصمين بيدنا الأشر بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا مفوضنا الأصل الممكن يوقع نيابة أننا أما نشرتاي إبراهيم، فصل جلبابك ونحن بنلبس طوالي، ما عندنا أي إشكال مع أهلنا المساليد.
1: وخاطب المؤتمر كذلك الطرف الثاني في الخلاف ملك المساليد.
4: الجمع الكريم، نؤكد لكم ولحكومة السلام ولأهل ولاية جنوب دارفور إن أبواب منازلنا مفتوحة لأهلنا الفلاتة، وقلوبنا مشرعة لهم، وأيادينا بيضاء ترفرف بالسلام. كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يثنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ، والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك. قوامها أبناء الفلاتة وأبناء المساليد. وبرغم من أن محلية قريضة يحوطها عدد كبير من القبائل، إلا أن التعايش مع أهلنا الفلاتة أميزها من حيث المصاحرة والتداخل. نحن نسمن دور الإدارة الأهلية لأهلنا الفلاتة على رأسهم الناظر محمد الفاتح السماني البشر، لاستنكارهم لهذا الحدث المشؤوم الذي قامت به جماعة من المتفلتين الخارجين عن القانون وعن طوع الإدارة الأهلية، ويعتبر حادثا معزولا يتحمله الذين سببوا فيه. كما نسمن دور لجنة الوساطة من أهلنا الرزيقات من أم ضومبان ورهد السهب، وأهلنا المهادي في ديتو، وأهلنا الهبانية من برام والصنطة، وكذلك التقدير والعرفان لحكومة السلام ولجنة أمن الولاية والقيادة العسكرية بالولاية، الفرقة الأولى والفرقة الرابعة وقيادة حماية المدنيين للاستجابة الفورية بإرسال قوات لإحتواء الموقف. والشكر للمبادرة السودانية لتبنيها الإشراف على هذا المؤتمر، والثناء كل الثناء على المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية وكافة الوفود الذين قدموا إلينا معزيين. الصاد الحضور نزولا وتقديرا لقبائل أهل السودان ولحكومة الوحدة والسلام، ووفاء لدماء أبنائنا الشهداء الشرفاء، وتقديرا لمشروع التغيير، نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام، وأن نقطع دابر الطريق على المتربصين بأمن المجتمع، ولن نحقق رغبة الأعداء أبدا، لن نحقق رغبة الأعداء أبدا. وغدا ستلتحم الدراج بالنجارة والكشوب غصبا عن أي عميل. وبهذا نضع في منضدة لجنة الأجاويد هذه القضية دون قيد أو شرط، ونحملها مسؤولية العدالة بيننا.
1: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة، ما يرفع من المعاناة الموجودة أصلا. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يكشف لنا عن تفاصيل الموقف الآن.
5: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1390 شخصا، ليرتفع العدد الكلي التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وانعدام الأمن الغذائي والجفاف وقلة الأمطار وتفاقم آثار المجاعة، إلى جانب محدودية الخدمات والموارد الأساسية. وقد أصبحت طويلة وجهة هامنة نسبيا للنازحين الفارين من مناطق مختلفة، ما أدى إلى استمرار تدفق الأسر النازية إليها في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد والخدمات المتاحة للمجتمع المضيف والنازحين العد سواء. ويحتاج النازحون الجدد بصورة عاجلة إلى الغذاء والأدوية ومياه الشرب والنظيفة والمأوى والرعاية الطبية وخدمات الصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي والحماية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن والفئات الأكثر أشاشة. إن استمرار وصول موجات جديدة من النازحين بالتزامن مع النقص الحاد في المساعدات الإنسانية ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وارتفاع مخاطر سوء التغذية والأمراض والحماية، ويجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير. تدعو المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية والجهات المانية والجهات المعنية إلى التحرك بصورة عاجلة ومنسقة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للنازحين الجدد وتعزيز الاستجابة في مجالات الغذاء والمياه والصحة والمهوى والصرف الصحي والحماية والدعم النفسي. إنقاذ الحرواء وحماية كرامة النازحين مسؤولية إنسانية مشتركة، والاستجابة العاجلة اليوم قد يكون وقد تمنع تفاقم أزمة إنسانية شدة غدا. عدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل بالضرب باستخدام خرطوم مطاطي داخل محطة وقود بعد أن قام بخرق الصفوف وإبعادهم بالقوة لتزويد مركبته. نستمع لحديث أحد المواطنين.
6: والله حقيقة الواحد يعني يأسف لما وصل له الحال في وادي حلفة، إنه زول نظامي وفي المرور يضرب الناس اللي واقفين في صفوف البنزين عشان يقدحوا، لو لقوا جالهم بنزين يمشي يشتغلوا يقولوا سرم يعني. فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس يعني. دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل المرحلة زي دي فأتوقع إنه ثورة الجياع بتكون صعبة يعني. فإن شاء الله ربنا يصلح حال بلدنا، ونحن بندين الكلام ده يعني كأبناء حلفة بندين الكلام ده بشدة يعني. ما في كلام زي ده زمان. ده نوع من الفوضى، ما نوع من النظام، فوضى عارمة يعني. زي دي ما حصلت خالص، وإن شاء الله يعني ربنا يصلحنا ويحرص لحال بلادنا ويوقف الحرب دي، والناس ترجع بيوتها والحياة والرخاء يعم في السودان وفي وادي حلفة عموما يعني. ربنا يصلح الحال إن شاء الله. قبل يومين برضو في نظامي برضو في صفحة إسلام تعدى الصفوف كلها ومشى عشان يملى تنكيه هو الخاص يعني. فالناس احتجت لكن برضو مغلوبة على أمرهم يعني، ما في زول قدر يعمل حاجة.
1: نختتم الجولة من محلية نتيجة بجنوب دارفور والصعوبات التي يعاني منها مستشفى نتيجة رغم الخدمات البسيطة الهامة التي يقدمها للمواطنين في هذه الظروف. على هذه الخلفية تحدث لدبنقة السيد محمد عبد الله مدير المستشفى.
7: كويس، يلا احنا بتنقصنا حاجات في المستشفى دي بالذات في اليومين دي، في حوجة شديدة للطاقة، لأن المستشفى حاسس مظلم بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية. الأسرة والمراقب برضو ما في المستشفى، عايزين لنا معمل متكامل لأنه الفحص ذاته اليومين دي محتاج له شديد. بعدين معدات النظافة بتاعت العملية الصغيرة والمستشفى كلها معدات نظافة ما في. وبعدين ناس الوزارة جابوا لنا علاج الملاريا، جابوا لنا الحبوب وجابوا لنا الحقن، لكن طعانات ما في، اي سي تي بتاع الملاريا ما في. دي الحوجة احنا اللي بنحتاج لها في المستشفى اليومين. الميكروسكوب عندنا احنا اصلا لقينا فني بتاع معمل عندنا الميكروسكوب في المستشفى، في متواجد بيوج برضه في موجود في المستشفى الكادر. كل المناطق بيجونا تابعين لمحلية هنا المستشفى نتيجة، دول كلهم بيجونا في المستشفى هنا. بعد ذاك احنا بنضطر نحول للولاية. التحويل للولاية ده مشكلة، الواحد اللي يضطر يأجر له عربية ويودي المريض بتاعه للمستشفى الكبير. فاحنا حاسس برضو في حوجة شديدة لصيانة الإسعاف، لأنه الإسعاف ده بتنقص حاجات بسيطة، عايزين يتحركوا لنا الإسعاف ده، لأنه كان اضطرنا حولنا مريض للمستشفى يلقى الإسعاف يكوب وغود ويمشي المستشفى. الموية دي ما متوفرة، بنكبها برضو بنجيبها، زمان كان متوفرة، لكن حاسس الموية ما في، صرف صحي ما في، حاسس الموية دي احنا بنكبها برا، بنجيب بتاع التنكر يكبها لنا في البرميل نشتغل، انتهى تاني بنكب من جيبنا من حقنا الخاص. نتمنى انه يمدونا بالطاقة ويجي يشوف الصرف الصحي ذاته، شفتها يشغلونا الصرف الصحي ومشكلة المواد يحلوا لنا، لانه في مضخة قريبة لنا ممكن يجروا لنا منها خرطوش للمستشفى.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنقة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنقة، والى اللقاء.
8: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط سابع مسير استراتيجي من طراز SH-95 خلال أسبوعين. الأبيض تشهد موجة غلاء حادة، 3 رغيفات بألف جنيه وجوال السكر يقفز إلى 345 ألف جنيه. أسعار قياسية في الأبيض، الدقيق ب 112 ألف والبصل ب 286 ألف، وكيلو لحم الضان يصل إلى 60 ألف جنيه. نزوح 2800 شخص من 9 قرى ومناطق أخرى في ود الماحي بالنيل الأزرق. شمال دارفور نزوح 765 شخصا من وادي أركوري وأم حريك. أكثر من 700 نازح من أمبورو يعبرون الحدود إلى تشاد. أطباء السودان مقتل سائق وإصابة 3 آخرين في استهداف شاحنات إغاثة متعاقدة وبرنامج الأغذية العالمي. قمة العالمين تؤكد دعمها لوحدة وسيادة السودان وترفض أي كيانات موازية. تحت شعار لصلح خير، مساعي للمصالحة بين الفلاتة والمساليت في جنوب دارفور. شهود مسيرات تابعة للجيش تستهدف موقعين شرقي الجنينة ومقتل 5 أشخاص على الأقل. تحقيق هولندي ألغوني دوغلو شارك في مؤتمر للسلام بلاهاي مستخدما اسما مستعارا. التحقيق ألغوني دخل مؤتمر لاهاي باسم أحمد موسى لإخفاء هويته. جامعة ريسموس، لو علمنا بهوية ألغوني لما رحبنا بوجوده. الخارجية الهولندية، لم يكن هناك أمر اعتقال أو حظر دخول بحق الجوني وكد زيارته. شهود عيان مقتل جندي في الدعم السريع برصاص مسلحين مجهولين داخل منزله بمرشين. تجار سعر جوال الفول المصري يتجاوز 1 مليون جنيه عقب قرار حظر الاستيراد. مواطنون طبق الفول بين 7 و8 آلاف جنيه ومخاوف من ارتفاعه إلى 30 ألف. مزارعو القضارف يحذرون من الفشل التام للموسم الزراعي في حال عدم حصول الأمطار خلال أسبوع. استمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات على الرغم من زيادة الأسعار. ارتفاع أسعار السلع والوقود في الجنينة بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه. معلمو السودان يحتفون باليوم العالمي للمعلم ويطالبون بزيادة الأجور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخصا إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 بمنطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة متزوج وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص ما يعادل 500 أسرة من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتغويا، مانجلنج الجواني، مستبانجا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين 1,000,000 و 100,000 جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7,000 إلى 8,000 جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30,000 جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السلم بلغ 1,500,000 جنيه والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس اللي بياكلوا عامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاصه المدارس بيستخدموا كفطور والطلاب ده المدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار ربع الفول الحبشي ده بيجي كام ب 300 وب 280 حاصل يحكي 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية، وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه، خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين، وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول، موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد، وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة، على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاش حاج علي أحد المناهضين للمصنع، قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية، مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية، مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف كاشا حاج علي لراديو دبنغ:
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية، عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا، بنلعب داخل الخط، بنلعب داخل الخط، عشان ما تجي تتكلمون كلام فاضي. سمعنا كثير وسكتنا كثير، الحمد لله ربنا وفقنا، جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى، وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار، وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه، والعدس 180 ألف جنيه، والبصل 286 ألف جنيه، والدقيق 112 ألف جنيه، أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه، بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه، والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود، وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بقى لحد الفرنك الواحد الألف، فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني. البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت. وافترض هنا الحاجة الثانية بنكك، مسألة بنكك، بنكك هسي بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بيع الدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ومدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغ أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: ترمة بتاعت دوري حدوب تقريبا ترمة النيل، يعني الصف لا في لحد كده دوري حدوب، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلات والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلات محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهلكم بالفلات، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالعهود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أنه البنك المركزي بيكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني في قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو ده برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية أو الكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص يعني.
0: يصادف 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنغ أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
9: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتسقيفه وكل أشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
0: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة، وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: ليه؟ لأنه زي التربة التعليم ما بتمكن التربة التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاص. يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس،

0: والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم حيرجع للتسليح التعليم كيف؟ وبعدين انت بتدفع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقه بالتربيه عشان تفتح مدارس.
1: الخبر الاخير في النشره، رحم مزارعون في ولايه القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الامطار خلال منتصف شهر اكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنه المفوضه للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب
2: التحية على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاعدة السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
4: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، وويد الكلامية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في ويد الكلامية الإدارية.
3: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
4: المياه في ويد الكلامية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة الكلامية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في ويد الكلامية، واحد شغال وواحد متأكلة.
3: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
4: والله إلا الصحة في ويدة كرمجي الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف تا كرمجي واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظم ورلش فيجن وورلش فيجن خرج من هذا المركز السيف، والآن المركز السيف متوقف تماما.
3: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
4: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في ويدة كربجي الدريش. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كربجي إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين، والان في جمله المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا كل واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الان الناس لقوا انه ياكل الامبراره بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل تمليكه، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
3: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
4: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لويدة كرمجي الإدارية، وويدة كرمجي اللي باخذ فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في ويدة كرمجي الإدارية.
3: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحده الإدارية.
4: الأمن والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني ويدة كرمجي الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
3: شكرا لأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبدالله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
5: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله تعب ان شاء الله.
3: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحق الانساني لكي تقيس المواطنين؟

0: الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد.
1: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كامل من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير، شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس لجعت للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل. والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، شوال الدخن ب 380 الف جنيه، وشوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
0: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني، صحيح؟
1: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
0: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
1: والله الوضع الصحي في وحده البنجليه الاداريه يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
0: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
0: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
2: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
0: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
2: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها تكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
0: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
2: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التمليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يقضوا حوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
0: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
2: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
0: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
3: طيب نحن في وحدة قرى البشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده مستقرين الحمد لله.
0: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
3: طيب وحده قرى البشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى البشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشية، نسبة المطر في وحدة قرى البشية يكون 1%، وهذا الوجدان له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في بلاد فربشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية بيانو يعني من مشكلة الاقتصاد. والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. صحيح جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في ولاية قرب بشر الإدارية.
0: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرب بشر؟
3: معانين جدا من مشكلة الصحة. يعني عندنا 2 مراكز صحية في ولاية قرب بشر، في مركز صحي يعني مشيت في ولاية قرب بشر في قرب بشر الأم، وفي منطقة نجاح برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهلين نتجع عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في قرب بشر الإدارية أكثر لقاء غيرهم بنعالج كيميالا، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه العلاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
0: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
3: في ولاية قرب بشر الإدارية؟ عندنا 2 محطات في ولاية قرب بشر نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفن كبر في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لولاية قرب بشر الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
0: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
3: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
0: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثل وحدة قرب بشر الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والعمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة اللي احنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حس كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات، وكلاجئين برضو نحن مقيمين في شرق تشات عامة كذا، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فليه حتى الآن الليلة 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل على أساس أنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس أنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم أنكم تدونا يعني كل القلاصة ممكن ترون أن نمتحن 200 الحاصل شنو، هل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده، لأنه نحن لحتى الآن أملنا فيكم كبير. نحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي، عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الإمكان. الحمد لله نحن هسه علينا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط أعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزل الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان إن شاء الله يكون في امتحان، والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحدد لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
7: احنا طلبت الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن. والناس يحسد، وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات دي للامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الآن، وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
8: بخصوص العام الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم أم ما قائم. ده الإشكال الحاصل وأدى إلى حبوط نفسيات الطلاب وحبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع أبناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لأنه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله، جهزوا وأعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للأسف المحق إنه أنهن حتى الآن حتى أنهن كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالضبط. والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان، ونأمل ذلك. فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل، وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيء مستقبلهم. نعمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل الثياب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل، وهم تحت الانتظار الآن، ونعمل من ذلك. وشكرا جزيلا.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبلوة قرن بلا لغونا ودمها ناقن بلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب ننقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 470. راديو دبنجا معك ومنك أولي.
11: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
12: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
11: هل هي مرض معدي؟
12: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
11: الأعراض
12: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟
13: أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمته ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
11: هل هي مرض متوطن؟
13: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
11: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
13: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
11: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
13: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور، وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 بمنطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم ديوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم ديوين ما أدى لمقتل شخصين على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد برصاص مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن القتيل ضمن عناصر الدعم السريع بالمحلية ويعمل في تأمين الطوف من محلية ميرشينغ إلى غبيش. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
1: الشاب علي عمر حامد قتل أمام منزله بحي حراز المعروف بحي جرتوبك جنوب غرب رئاسة المحلية، قتل برصاص مسلحين مجهولين حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد، عمره 28 سنة، متزوج، وهو عنصر بقوات الدعم السريع.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2800 شخص، ما يعادل 500 أسرة، من غرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يوم السبت، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وشملت القرى المتضررة وفقا للتقارير كل من مينيزا وجبل النمر وجبل النوم، باشكركت ومنتقويا، مانجلنج الجواني، مستبانجا ومكلا وغرى أخرى. وأفادت التقارير بأن النازحين توجهوا إلى محلية الرصيرس بولاية النيل الأزرق. أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 765 شخصا إضافيا من قريتي وادي أركوري وأم حاريك في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة قد نزحت عبر الحدود إلى تشاد. كشف تجار عن ارتفاع سعر شوال الفول المصري في بعض المناطق ليتراوح ما بين مليون ومليون ومئة ألف جنيه، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة الزراعة والذي حظر بموجبه استيراد الفول المصري. وقال مواطنون أن سعر الطلب الفول تراوح بين 7 إلى 8 ألف جنيه في بعض المناطق، محذرين من زيادته إلى 30 ألف جنيه. وأشاروا إلى أن جوال فول السليم بلغ 1,500,000 جنيه، والفول الحبشي 420,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
2: الفود ده يا جماعه بالمنطقه دي القاعدين الان معظم الناس بياكلوا وعامه الشعب السوداني بياكلوا وبالخاصه المدارس بيستخدموا كفطور والطلاب لان المدارس طلب الفول حيصل كم يعني 30 40 الف جنيه ومرتب المعلم 130 و140 و150 الف جنيه مع المنتج المحلي وين المنتج بتاع السلام الفول بتاع السلام 70 كيلو بمليار و500 ومليار ربع الفول الحبشي ده بيجي كام ب 300 وب 280 حاصل يحيى 420.
0: قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن القرار يمضي في نفس طريق حظر استيراد السلع على الرغم من الآثار السلبية، وقال أن غرابة القرار تتمثل في توقيته وطريقة تنفيذه، خاصة أن الفول وجبة أساسية ومصدر بروتين رخيص لملايين السودانيين، وقال أن القرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض مع استمرار الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وصحن الفول، موضح أن حجم الزيادة سيتحدد بالمخزون والإنتاج المحلي واستمرار الإمداد، وسيؤدي هذا إلى ضغط على البدائل المتمثلة في العدس والعدسية وغيرهما مما يمكن أن يرفع سعرها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إضافة إلى الرفض الكامل لتقديم أي دعم للمرتزقة. وأكدت القمة على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وأكد الإعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفضت القمة أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. أصدرت المحكمة القومية العليا بالولاية الشمالية قرارا بإلقاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بإيقاف مصنع معالجة مخلفات التعدين التابع لشركة دلجو التركية بمنطقة أبو صارة مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوة، على خلفية مخاوف السكان من مخاطر استخدام مادة السيانيت على الصحة والبيئة. وقال عكاشة حاج علي أحد المناهضين للمصنع، قال لراديو دبنغ أن القرار يمثل انتصارا قانونيا جديدا بإيقاف المصنع للمرة الثانية، مؤكد مواصلة تحركهم عبر الأطر القانونية، مشير إلى اعتزامهم اتخاذ إجراءات للحصول على قرار بترحيل المصنع. وأضاف أكاشا حاج علي لراديو دبنغ:
3: نحن كسبنا قضية توقيف المصنع للمرة الثانية، عشان تعرفوا نحن لما نلعب ما بنلعب على برا، بنلعب داخل الخط، بنلعب داخل الخط عشان ما تجي تتكلمون كلام فاضي. سمعنا كثير وسكتنا كثير، الحمد لله ربنا وفقنا، جبنا قرار توقيف المصنع مرة أخرى، وحنجيب القرار بتاع ترحيل المصنع كمان.
0: كشف مواطنون في الأبيض عن ارتفاع أسعار الوقود يوميا ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتسبب في الزيادة المستمرة في الأسعار، وقالوا أن سعر جوال السكر بلغ 345 ألف جنيه، والعدس 180 ألف جنيه، والبصل 286 ألف جنيه، والدقيق 112 ألف جنيه، أما الخبز فقد وصل سعر ثلاث رغيفات منه إلى 1000 جنيه، بينما تراوح سعر لحم البقر بين 34 إلى 40 ألف جنيه، والضأن بين 56 إلى 60 ألف جنيه. شكى مواطنون من الجنينة من ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه في الجنينة إلى 47 ألف جنيه سوداني، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة في أسعار السلع والوقود، وأشاروا أيضا إلى ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش إلى 35%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قبل يومين الفرنك ده ارتفع بقي لحد الفرنك الواحد الألف، فرنك الألف التشادي بعادل 47 ألف جنيه سوداني. البضاعة الوقود أي حاجة في السوق ارتفعت. وافترض هنا الحاجة الثانية بنكك، مسألة بنكك، بنكك هسه بقى النسبة حقته يعني تجيب 100 ألف بدوك 65.
0: من جهة أخرى كشف متعاملون في النقد الأجنبي في عدد من الولايات عن استقرار سعر بالدولار في السوق الموازية عند 8331 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8200 جنيه. كشف مواطنون عن استمرار صفوف الوقود في عدد من الولايات خاصة نهر النيل ووت مدني وكسلة، وأوضح المواطنون لراديو دبنغا أن أزمة الوقود مستمرة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وما يتردد عن وصول كميات منه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: طرمة بتاعت دوري حدوب تقريبا طرمة النيل، يعني الصف لافي لحد كده دوري حدوب، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنك مستور معانا الأيام دي الحمد لله.
0: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الأحد فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلات والمساليت بهدف احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة وتعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وأكد ناظر عموم الفلات محمد الفاتح أحمد السماني أكد تمسك قبيلته بالسلام والتعايش، وقال أن أحداث قريضة لا تمثل نزاعا قبليا وإنما بدأت بخلاف فردي قبل أن تتطور، مشير إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية أسهم في اتساع نطاق الأحداث، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتفلتين، مؤكد التزام قبيلته بحماية النسيج الاجتماعي وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إشعال الفتن. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن أهل كوب الفلات جئنا من تولوس وجئنا للسلام وجينا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا ألا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
0: من جانبه أعرب عادل حسن الملك مك قريضة وممثل وفد المساليت عن استعداد مجتمع محلية قريضة لفتح صفحة جديدة مع الفلاتة، قائلا أن أبواب المنازل والقلوب مفتوحة لاستعادة العلاقات الأخوية، وأن الروابط التاريخية بين القبيلتين أعمق من أن تهدمها أحداث عابرة. وسمن الملك جهود الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية، وأكد التزام المساليت بالأحود والمواثيق والعمل على منع أي محاولات لتفكيك المجتمع أو إثارة العداوات بين مكوناته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك.
0: أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارا بإلقاء الترخيص الممنوح للشركة العاملة في مجال التحويلات سودان بي ديجيتال المالية والدفع الإلكتروني. واستبعد الخبير المصرفي والمالي عبد اللطيف محمد إبراهيم في حديث لراديو دبنغا أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث تأثير كبير على حركة المعاملات المصرفية اليومية نظرا لتعدد البدائل والتطبيقات المتاحة في السوق، حيث استحوذ تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على الحصة الأكبر من المعاملات إلى جانب تطبيقات مصرفية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
8: طبعا حقيقة برضو أنا أفتكر أن البنك المركزي يكون أخذ تحوطاته اللازمة من ناحية القانونية، واعتمد على القوانين اللي بتنظم المسألة بتاعت الدفع الإلكتروني في قانون طبعا، وفي قانون برضو بتاع تنظيم العمل المصرفي، ودي حتى قانون بنك السودان برضو اللي هو بيعطي ولاية بالنسبة للمعاملات المالية في السودان وكده. فبالتالي أنا أفتكر أنه من الناحية القانونية ما أظن يعني البنك قد يكون تجاوز صلاحياته، لكن برضو يعتمد على البحث عن الأسباب الحقيقية والكيس. وبالتالي المرجح أنه يكون البنك المركزي أخذ كل الاحتياطات القانونية فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إلغاء الترخيص. يعني
0: يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم الذي يخصص للاحتفاء بدور المعلمين في الحياة العامة. وأكد الأستاذ والخبير التربوي علي سعيد لراديو دبنغ أن المعلمين السودانيين لعبوا دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار وتطوير المجتمع الريفي وتأسيس النقابات، مشير إلى نضالهم من أجل إصلاح التعليم عبر مجانية وديمقراطية التعليم وتطوير المهنة والمنهج والتعريب. وأضاف في هذا الخصوص:
9: تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل أشياء واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها.
0: أشار الخبير التربوي علي سعيد إلى أن التعليم تحول حاليا إلى سلعة عبر التكريس للتعليم الخاص الذي يكرس لفوارق طبقية تمزق النسيج الاجتماعي، وحمل سوء التعليم مسؤولية ما يجري في السودان حاليا من صراعات وتخلف وعدم قدرة على حل مشاكل التنوع. وانتقد الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بميزانية الدفاع والأمن، وقال أن أبرز مطالب المعلم تتمثل في زيادة المرتبات ليصبح الأعلى في الدولة وتوفير كافة المعينات، كتب، مراجع، حواسيب، هواتف ذكية بأسعار رمزية أو مجانا، ومنحة إجازات مدفوعة التكاليف للسفر واكتساب الخبرات من أنظمة تعليمية أخرى، وتوفير سكن مجاني لضمان استقراره الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: ليه؟ لأنه زي التربية التعليم ما بتمكن التربية التعليم من مدارس أكثر، والمدارس بقت مدارس خاص، يعني التعليم تحول إلى سلعة، والتسليع بالنسبة للتعليم أسوأ الأشياء، أسوأ عملية بتاع استثمار اجتماعيا وأخلاقيا هي الاستثمار في التعليم وفي الصحة. أنت بتتاجر بصحة الناس، أنت بتتاجر معارف الناس وتعليمهم وتربيتهم. ولذلك إذا كان الطبيب والمعلم عندهم ما يكفيهم من دخولهم حيرجع للتسليع التعليم كيف؟ وبعدين أنت بتدع التعليم الخاص لعناصر حتى ما عندها علاقة بالتربية عشان تفتح مدارس.
0: الخبر الأخير في النشرة: رحم مزارعون في ولاية القضارف نجاح الموسم الزراعي الحالي بهطول الأمطار خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب أن بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي تبدو أكبر من فرص نجاحه، وأضاف أن شح وتذبذب الأمطار يمثلان خطرا كبيرا سينعكس سلبا على الإنتاج، مبديا أمله في هطول أمطار خلال الأيام العشر المتبقية من الخريف لإنقاذ الموسم في بعض المناطق، محذرا في الوقت ذاته من أن مناطق أخرى ستفشل تماما في حال غياب الأمطار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع والقضايا التالية: ماذا دار في القمة الرباعية بالعلمين؟
1: القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي.
0: ما هو الغرض من سحب الورقة النقدية فئة 500 جنيه؟
2: يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه دخها مقابل يتم حصول على دولار.
0: مؤتمر للتماسك الاجتماعي بمدينة نيالا.
3: نحن كزعماء قبائل تعهدنا وتواسغنا ألا يكون بيننا أي مشكلة قبلية.
4: نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام.
0: رجل مرور يعتدي على المواطنين بمدينة وادي حلفة.
5: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت.
0: المشاكل التي يعاني منها مستشفى نتيجة بجنوب دارفور.
6: المستشفى حاسس موظفين بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
7: دمنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام الأستاذة أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة. المزيد في هذا الحديث الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة. وهذه الدول الأربع تعلن في اجتماعها في العلمين وفي هذه القمة أنها يجب أن يكون لها صوت ودور في ترتيب الأمن والمستقبل في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هم هذه الدول الأربع تريد التشاور وتريد أن تحمي مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتريد منع انتقال أزمات القرن الأفريقي والبحر الأحمر من دولة إلى أخرى. القمة في واقع الأمر ترسل رسائل عديدة للإقليم وللمجتمع الدولي. تريد ربما الدول الأربع أن تقول لأديس أبابا أن هناك دول إقليمية تراقب التطورات ولديها مصالح مشتركة في أن يكون هناك أمن واستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذه الدول الأربع ترفض أن ترسم الحدود والترتيبات في المنطقة وهي بعيدة عن ذلك. هي لا تريد أن تتعامل القوى الدولية والإقليمية مع القرن الأفريقي والبحر الأحمر كأن هناك فراغا جيوستراتيجيا، وكأنه ليس هناك دول مهمة في هذه المنطقة. طبعا المجتمع الدولي لديه اهتمام متزايد بهذه المنطقة بسبب الموانئ والممرات البحرية وغيره. هذه الدول باختصار تريد أن يكون لها صوت في تحديد مستقبل أمنها وفي تحديد مستقبل دولها. وأعتقد أنه أيضا القمة الرباعية هي ترسل رسالة مهمة للقمة التنسيقية 8 للاتحاد الأفريقي التي تعقد أيضا في العلمين، بأن الأزمات الأفريقية المتفاقمة تحتاج إلى حلول أفريقية، وأنه يجب أن يكون هناك ترتيبات أمنية يساهم فيها الاتحاد الأفريقي بشكل فعال من أجل منع والحيلولة دون أن يتحول القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى ساحة صراع للمحاور. والآن يعني هناك من يخشى في

0: هذه الدول تخشى أن تتحول الأزمات في السودان وإثيوبيا والصومال إلى أزمات متصلة وساحات صراع مفتوحة. كل الحرب في السودان، التصعيد الأثيوبي الأريتري، التحديات الأمنية والسياسية في الصومال، كل هذه الأزمات إذا تداخلت مع بعضها البعض ستتحول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لساحة صراع إقليمي واحدة، وسيكون الأمر خطير للغاية. مصر أرادت أن تعرب عن دعمها لأشقائها في الدول الثلاث وتؤكد موقفها الثابت بشأن السيادة ووحدة الأراضي وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتريد أن تؤكد أن أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر لا يمكن أن يتم ترتيبه من قبل طرف واحد، وأنه يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومصالحها، وأن ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. تداعيات الأزمة الأثيوبية بالطبع ستكون قضية مهمة جدا في القمة، ويعني أعتقد أن التنسيق بين الدول الأربع هو مهم للغاية من أجل حل الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. شكرا جزيلا.
1: أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد أن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه بأنه إجراء اقتصادي سليم وضروري للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
2: بخصوص تغيير العملة أو فئة 500 جنيه تحديدا، طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم اللي هو المعدل العام للأسعار، زيادة المعدل العام للأسعار. في نفس الوقت هذه المبالغ برضه ممكن المزورة تخصص لشراء النقد الأجنبي وبالأخص الدولار، هو ما يفسر لنا الزيادات المتواترة في سعر الصرف. يعني هذه المبالغ المزورة يتم توظيفها باعتبار أنه ضخها مقابل يتم حصول على دولار. هنا الكتلة النقدية بتزيد والمستوى العام للأسعار يزيد وسعر الصرف بيزيد للعملات الأجنبية، بالتالي بيضاعف برضو الأثر بتاع زيادة الأسعار، لأنه نحن يعني حتى الآن قاعدين نعتمد على الاستيراد بصورة أساسية، فكل ما زاد سعر الصرف بالتالي ينعكس على الأسعار الداخلية بالزيادة في الواردات، ونحن حاليا بصورة أساسية شبه أساسية بنعتمد على الواردات. والإجراء سليم أنا، لكن بحسب تقديري هو اصلا حتى لو فيها الان عمله مزوره الاثر اللي احدثته قد يكون حدث، فنحن كان مفروض الاولويه ترتيب بتاع الاولويات ان احنا بنتجه في المقام الاول في كيف انه نقدر نحد من الطلب على النقد الاجنبي والدولار بصفه خاصه، نعمل سياسات انكماشيه تحد من الطلب على الدولار، يعني بمعنى انه نرتب الاستيراد بتاعنا، نرتب الاولويات بتاعتنا بحيث انه نحن نرتب الاهم في الاهم عشان نحاول انه نتحكم في النقد الموجود، انه يربي لنا الاحتياجات الاساسيه او السلع الاستراتيجيه. الشيء الثاني كيف نقدر نخلق سياسات تشجيعيه ومحفزه عشان نستقطب ان احنا سلع بتزيد لنا الاحتياطي بتاع النقد الأجنبي، زي مثلا شنو؟ زي الذهب. هذا الذهب جزء منه بيخش الدولة وبيمشي صادر بيجي العائد منه، وجزء منه التعدين التقليدي والتعدين الأهلي والتعدين الحر، ده داير سياسات مشجعة عشان احنا نقدر نجذب لداخل النظام المصرفي بأسعار تحفيزية مشجعة بإجراءات محفزة على أساس انه نستقطب هذا الذهب، يجينا بنقوم نشتريه بالعملة الجنيه السوداني، بعد ذاك هو بالصادر نحوله لنقد أجنبي يقدر يزيد لنا الاحتياطي المتاح من النقد الأجنبي. بعد ذلك نحن نفكر في استبدال العملة. يعني أنا هسه الإجراء حسب تقديري قد يتفق معي البعض وقد يختلف معي البعض إنه الإجراء المهم جدا جدا إنه الآن نحن كيف نحاول إنه ندير الطلب على النقد الأجنبي والدولار تحديدا، كيف نحد منه، كيف نقدر نوظف ما لدينا من مبالغ بحيث إنه هي تجيب لنا الأولويات أو السلع الاستراتيجية، وكيف نقدر نستقطب بسياسات محفزة ومشجعة لأنه نقدر نستقطب الذهب بتاع التعدين التقليدي والتعدين الأهلي لداخل الجهاز المصرفي. ثم ثانيا التأثير يعني سحب المبالغ دي بتاعة 500 غتعمل ربكة لسبب بسيط، لأنه الآن التطبيقات البنكية ما مواكبة، أحيانا يكون فيها عطل يكون فيها هنا، فالناس تحتاج للكاس. لكن إن كان إنه إن كيس إنه التطبيقات البنكية متاحة ما بيحصل أي يعني أي يمكن يعني الانسياب بتاع تبديل العملة يتم بصورة سلسة وبصورة مثالية جدا جدا. لكن إذا كان التطبيقات ما بتواكب المسألة دي حيكون فيها هلع من الناس بأن هم يكونوا النقد بتاعهم دايرين، يعني يكون النقد في يدهم، ده اللي بيشتري داير نقد، اللي يبيع داير نقد. لكن إذا كان التطبيقات بقت مواكبة دي بتساعد بأنه الناس ما بتكون عندها حوجة كبيرة في أنه بندخل. وإن كان 500 الآن أسارة هي أقل الفئات، يعني هي ما متداولة كثير، فالأثر بتاعها ما زي أثر الفئات الأكبر منها. يعني الآن أنت لو تلاحظ فئة 100 جنيه وفئة 200 جنيه حتى الآن أثره ما كبير جدا في التداول، وحتى الناس اللي بيشيلون ما قاعد يشيلوا مبالغ لأنه تكون منها هي كبيرة. يعني فئة 1000 مثلا وال2000 الآن نوعا ما أثرهم بيكون أكبر في أنه بيعملوا دربك إذا كان حصل تبديل لهم أو كده. لكن يتوقع أنه 500 نسبة التداول بتاعتها أقل.
1: بدأت بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور فعاليات مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت تحت شعار الصلح خير، بمشاركة قيادات الإدارة الأهلية والوساطة المجتمعية وممثلي الأجهزة الأمنية. نستمع في هذا الملف أولا لحديث محمد الفاتح السماني ناظر قبيلة الفلاتة.
3: نحن أهلكم الفلاتة، جئنا من تلس وجئنا للسلام وجئنا لكي نبني هذا التماسك الاجتماعي القوي الذي ناشدوه أهل الهامش جميعا منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل. نحن كزعماء قبائل تعاهدنا وتواسغنا أن لا يكون بيننا أي مشكلة قبلية. فقط للتوضيح، هذه المشكلة التي نشبت في مدينة قريضة نحن الفلاتة ليس لنا بها علاقة. أهلنا في السوق في يوم السوق يتسوقون بأغنامهم وأكبارهم وبروبهم، نشبت مشكلة بين فردين، فرد من الفلاتة وفرد من المساليد. سرعان ما تطورت المشكلة، نحن بنحسب لضعف الأجهزة الأمنية الموجودة في محلية قريضة وعدم تواجد الإدارات الأهلية في السوق، نشبت المشكلة وتفاقمت. ونحن تنادينا كل الأهل بأنه نفوت هذه الفرصة، ولدينا المعلومات المسبقة بأن هنالك خلايا مندسة في المحليات تزعزئ وتفرتك التماسك الاجتماعي بين القبائل، وقريضة واحدة من المناطق الموجود فيها الخلايا، وأيضا في تلس وكل مناطقنا الموجودة. لكن نحن كإدارة بتاعت قبيلة عزمنا طوالي وتم الاتصال بكل الإدارات الأهلية الموجودة بين المشكلة لا تتطور وتتظل في مهدها الأول، لكن إرادة الله شاءت دون ذلك. تم الرد برضو بجزء من المتفلتين، ونحن نعترف بأنهم خارج نطاق إدارتنا، لكن لهم بالمرصاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلنا جئنا لهذا المؤتمر بأنه لازم المشكلة دي تنطوي عاجلا ثم عاجل، وجئنا دارين نقوم بدون أي وساطة. يعني إحنا طلبنا مع أهلنا المساليد أشقاء، لنا علاقات تاريخية قوية جدا وعبارة عن تلس قريضة وقريضة تلس، ونحن عملنا سلام في 2023 شهدوا العالم كله تدافؤ من قريضة لتولوس وتدافؤ من تولوس لقريضة، وخطينا لبنة بتاع الصلح ما حصلت في تاريخ القبائل في السودان. نحن نطلب من لجنة الأجاويد ومن السادة رؤساء الدولة على رأسهم الأخ الرفيق محمد حسن، نحن وأهلنا المساليد إذا هسا خمسة من الفلات وخمسة من المساليد مشوا المنقادق بيجوكم بصلح. ما عندنا أي شرط ولا مبيتين أي نية ولا خاطين أي نية سوداء بأنه تحصل بيننا وبينه مشكلة. أنا المشكلة المعلومة الأولى أخذتها من الأخ الرفيق العزيز عادل حسن الملك، هذا الرجل الغامة عادل بجد إضافة للمنطقة الغربية، رجل بتاع سلام، رجل بتاع حكمة، ويعرف كيف إنه يدير الأهل في ظل الظروف الصعبة. أنحنا كقبيلة الفلاتة ممتنين له غاية الامتنان، ما حصل مرة حسسنا بإنه المشكلة دي فيها طرف أو في إدارة أهلية أو إندونية في إنه يسوق لقدام. نحن أول ما اتصل علينا ورانا وقال لنا في غلط، وغلط من أبناء ذاته من الداخل. نحن قلنا له نحن ما عندنا أي مشكلة، والآن جينا نحن كوفد جينا بناء لرغبة لجنة الأجاويد وبناء لحكومة السلام فقط. أما بين الفلات والمساليد لا توجد أي مشكلة قبلية، هنالك مشكلة فردية فقط بين أفراد، ويجب على جهاز الدولة وبالذات أخواننا في الأجهزة النظامية والعدلية إنه يضع لهذا المتفلتين حد، ويتم محاسبتهم بأقصى العقوبات، وأن لا يكون هنالك مجاملة لمثل هذه المشكلات. هذا بيتفرج علينا المجتمعات وبتخطنا في موقف بتاع ضعف وموقف بتاع خجل. نحن كفلاتة نتأسف في أنه نخط في هذا المؤتمر أنه عندنا مشكلة بيننا وبين أهلنا المساليد. لا توجد مشكلة ما بين الفلات والمساليد إطلاقا، ولن توجد طيلة ما نحن أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعهدكم بأن هذه المشكلة في يد الأجاويد، أفعلوا كما تشاءوا. نحن كفلاتة باصمين بيدنا الأشر بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا مفوضنا الأصل الممكن يوقع نيابة أننا أما نشرتها يا إبراهيم فصل جلبابك ونحن بنلبس طوالي، ما عندنا أي إشكال مع أهلنا المساليد.
1: وخاطب المؤتمر كذلك الطرف الثاني في الخلاف ملك المساليد.
4: الجمع الكريم، نؤكد لكم ولحكومة السلام ولأهل ولاية جنوب دارفور إن أبواب منازلنا مفتوحة لأهلنا الفلاتة، وقلوبنا مشرعة لهم، وأيادينا بيضاء ترفرف بالسلام. كما نؤكد التزامنا التام بالمواثيق والعهود التي قطعناها مع القبائل صونا لكتاب الله الذي أديناه مرات ومرات، ولا يسنينا في ذلك أي إشارات سالبة. ونؤكد لكم أن العلاقة بين الفلات والمساليد علاقة ضاربة الجذور، علاقة أزلية لها تاريخ، والتاريخ يشهد لها، وثورة السحيني خير دليل على ذلك، قوامها أبناء الفلات وأبناء المساليد. وبرغم من أن محلية قريضة يحوطها عدد كبير من القبائل، إلا أن التعايش مع أهلنا الفلاتة أميزها من حيث المصاحرة والتداخل. نحن نسمن دور الإدارة الأهلية لأهلنا الفلاتة على رأسهم الناظر محمد الفاتح السماني البشر لاستنكارهم لهذا الحدث المشؤوم الذي قامت به جماعة من المتفلتين الخارجين عن القانون وعن طوع الإدارة الأهلية، ويعتبر حادثا معزولا يتحمله الذين سببوا فيه. كما نثمن دور لجنة الوساطة من أهلنا الرزيقات من أم ضوان بان ورهد السهب، وأهلنا المهادي في ديتو، وأهلنا الهبانية من برام والصنطة، وكذلك التقدير والعرفان لحكومة السلام ولجنة أمن الولاية والقيادة العسكرية بالولاية، الفرقة الأولى والفرقة الرابعة وقيادة حماية المدنيين للاستجابة الفورية بإرسال قوات لاحتواء الموقف. والشكر للمبادرة السودانية لتبنيها الإشراف على هذا المؤتمر، والثناء كل الثناء على المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية وكافة الوفود الذين قدموا إلينا معزيين. أصاد الحضور نزولا وتقديرا لقبائل أهل السودان ولحكومة الوحدة والسلام، ووفاء لدماء أبنائنا الشهداء الشرفاء، وتقديرا لمشروع التغيير، نعاهدكم بأننا لن نرد على هذا الاعتداء، مرحبين بالتعايش السلمي والسلام، وأن نقطع دابر الطريق على المتربصين بأمن المجتمع. ولن نحقق رغبة الأعداء أبدا، لن نحقق رغبة الأعداء أبدا. وغدا ستلتحم الدراجة بالنجارة والكشوب غصبا عن أي عميل. وبهذا نضع في منضدة لجنة الأجاويد هذه القضية دون قيد أو شرط، ونحملها مسؤولية العدالة بيننا.
1: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة، ما يرفع من المعاناة الموجودة أصلا. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يكشف لنا عن تفاصيل الموقف الآن.
5: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد الكلي التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وانعدام الأمن الغذائي والجفاف وقلة الأمطار وتفاقم آثار المجاعة، إلى جانب محدودية الخدمات والموارد الأساسية. وقد أصبحت طويلة وجهة آمنة نسبيا للنازحين الفارين من مناطق مختلفة، ما أدى إلى استمرار تدفق الأسر النازية إليها في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد والخدمات المتاحة للمجتمع المضيف والنازحين لعد سواء. ويحتاج النازحون الجدد بصورة عاجلة إلى الغذاء والأدوية ومياه الشرب والنظيفة والمأوى والرعاية الطبية وخدمة الصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي والحماية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن والفئات الأكثر أشاشة. إن استمرار وصول موجات جديدة من النازحين بالتزامن مع النقص الحاد في المساعدات الإنسانية ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وارتفاع مخاطر سوء التغذية والأمراض والحماية، ويجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير. تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية والجهات المانية والجهات المعنية إلى التحرك بصورة عاجلة ومنسقة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للنازحين الجدد، وتعزيز الاستجابة في مجالات الغذاء والمياه والصحة والمهوى والصرف الصحي والحماية والدعم النفسي. إنقاذ الحرواء وحماية كرامة النازحين مسؤولية إنسانية مشتركة، والاستجابة العاجلة اليوم قد يكون وقد تمنع تفاقم أزمة إنسانية أشد غدا. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل بالضرب باستخدام خرطوم مطاطي داخل محطة وقود، بعد أن قام بخرق الصفوف وإبعادهم بالقوة لتزويد مركبته. نستمع لحديث أحد المواطنين.
6: والله حقيقة الواحد يعني يأسف لما وصل له الحال في وادي حلفة، إنه زول نظامي وفي المرور يضرب الناس اللي واقفين في صفوف البنزين عشان يقدحوا، لو لقوا جالهم بنزين يمشي يشتغلوا يقولوا سرهم يعني. فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس يعني. دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة، وكانت فوضى. ولما الحال يصل لمرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة يعني. وإن شاء الله ربنا يصلح حال بلدنا، ونحن بندين الكلام ده يعني كأبناء حلفة بندين الكلام ده بشدة يعني، ما ما ما في كلام زي ده زمان. ده نوع من الفوضى، ما من النظام، ما نوع من النظام، فوضى فوضى عارمة يعني، زي دي ما حصلت خالص. وإن شاء الله يعني ربنا يصلحنا ويصلح حال بلادنا ويوقف الحرب دي، والناس ترجع بيوتها والحياة والرخاء يعم في السودان وفي وادي حلفة عموما يعني. ربنا يصلح الحال إن شاء الله. قبل يومين برضو في نظامي برضو في صفحة إسلام تعدى الصفوف كلها ومشى عشان يملى تنكيه هو الخاص يعني، فالناس احتجت لكن برضو مغلوبة على أمرهم يعني، ما في زول قدر يعمل حاجة.
1: نختتم الجولة من محلية نتيجة بجنوب دارفور والصعوبات التي يعاني منها مستشفى نتيجة رغم الخدمات البسيطة الهامة التي يقدمها للمواطنين في هذه الظروف. على هذه الخلفية تحدث لدبنجة السيد محمود محمد عبدالله مدير المستشفى.
7: كويس، يلا احنا بتنقصنا حاجات في المستشفى دي بالذات في اليومين دي، في حوجة شديدة للطاقة، لأن المستشفى حاسس موظفين بالليل، تجيك حالة بالليل إلا تشتغل بالبطارية. الأسرة والمراتب برضو ما في في المستشفى، عايزين لنا معمل متكامل لأنه الفحص ذات اليومين دي محتاج إلا شديد. بعدين معدات النظافة بتاعت العملية الصغيرة والمستشفى كلها معدات نظافة ما في. وبعدين ناس الوزارة جابوا لنا علاج الملاريا، جابوا لنا الحبوب وجابوا لنا الحبل، لكن طعانات ما في، اي سي تي بتاع الملاريا ما في. دي الحوجة احنا بنحتاج لها في المستشفى اليومين. الميكروسكوب عندنا احنا اصلا لقينا فني بتاع معمل عندنا الميكروسكوب في المستشفى، في متواجد بيوج برضو في موجود في المستشفى الكادر. كل المناطق بيجونا تابعين لمحلية هنا المستشفى نتيجة، دول كلهم بيجونا في المستشفى هنا. بعد ذاك احنا بنضطر نحول للولاية، التحويل للولاية ده مشكلة، الواحد اللي يضطر يأجر له عربية ويودي المريض بتاعه للمستشفى الكبير. فاحنا حسي برضو في حوجة شديدة لصيانة الإسعاف، لأنه الإسعاف ده بتنقص حاجات بسيطة، عايزين يتحركوا لنا الإسعاف ده، لأنه كان اضطرنا حولنا مريض للمستشفى يلقى الإسعاف يكوب وقود ويمشي المستشفى. المويه دي ما متوفره، بنكبها برضه بنجيبها، زمان كان متوفره لكن حسي المويه ما في، صرف صحي ما في، حسي المويه دي احنا بنكبها برا، بنجيب بتاع التنكر يكبها لنا في البرميل نشتغل، انتهى التاني بنكب من جيبنا من حقنا الخاص. طيب نتمنى انه يمدونا بالطاقه ويجي يشوف الصرف الصحي ده ذاته، شفته يشغلونا الصرف الصحي ومشكله المويه دي حلوا لنا، لأنه في مضخة قريبة لأنه ممكن يجروا لنا منها خرطوش للمستشفى.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
8: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط سابع مسير استراتيجي من طراز SH-95 خلال أسبوعين. الأبيض تشهد موجة غلاء حادة، 3 رغيفات بألف جنيه وجوال السكر يقفز إلى 345 ألف جنيه. أسعار قياسية في الأبيض، الدقيق ب112 ألف والبصل ب286 ألف وكيلو لحم الضان يصل إلى 60 ألف جنيه. نزوح 2800 شخص من 9 قرى ومناطق أخرى في ود الماهي بالنيل الأزرق. شمال دارفور نزوح 765 شخصا من وادي أركوري وأم حريق. أكثر من 700 نازح من أمبورو يعبرون الحدود إلى تشاد. أطباء السودان مقتل سائق وإصابة 3 آخرين في استهداف شاحنات إغاثة متعاقدة وبرنامج الأغذية العالمي. قمة العالمين تؤكد دعمها لوحدة وسيادة السودان وترفض أي كيانات موازية. تحت شعار لصلح خير، مساعي للمصالحة بين الفلاتة والمساليت في جنوب دارفور. شهود، مسيرات تابعة للجيش تستهدف موقعين شرقي الجنينة ومقتل 5 أشخاص على الأقل. تحقيق هولندي ألغوني دوغلو شارك في مؤتمر للسلام بلاهاي مستخدما اسما مستعارا. التحقيق ألغوني دخل مؤتمر لاهاي باسم أحمد موسى لإخفاء هويته. جامعة ريسموس، لو علمنا بهوية ألغوني لما رحبنا بوجوده. الخارجية الهولندية، لم يكن هناك أمر اعتقال أو حظر دخول بحق ألغوني وكد زيارته. شهود عيان، مقتل جندي في الدعم السريع برصاص مسلحين مجهولين داخل منزله بمرشين. تجار، سعر جوال الفول المصري يتجاوز 1 مليون جنيه عقب قرار حظر الاستيراد. مواطنون، طبق الفول بين 7 و8 آلاف جنيه ومخاوف من ارتفاعه إلى 30 ألف. مزارعو القضارف يحذرون من الفشل التام للموسم الزراعي في حال عدم حصول الأمطار خلال أسبوع. استمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات على الرغم من زيادة الأسعار. ارتفاع أسعار السلع والوقود في الجنينة بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه. معلمو السودان يحتفون باليوم العالمي للمعلم ويطالبون بزيادة الأجور.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة صينية في غرب كردفان وسقوط قتلى وجرحى في الجنينة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. مقتل جندي في الدعم السريع بميرشينغ في جنوب دارفور. وقمة العالمين تؤكد على وحدة السودان وسيادته وترفض أي كيانات موازية. نزوح 2800 شخص في النيل الأزرق ولجوء أكثر من 750 شخص إلى تشاد وانطلاق أعمال الصلح بين الفلاتة والمساليد في نيالا. مخاوف من الآثار الخطيرة لمنع استيراد الفول المصري واستمرار أزمة الوقود في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية شمال غرب تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز CH-95 في منطقة الخوي بولاية غرب كردفان، وتعتبر هذه المسيرة السابعة من هذا الطراز التي تم إسقاطها منذ 20 سبتمبر الماضي في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وغرب كردفان. استهدفت مسيرات تتبع للقوات المسلحة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت، ما أدى لسقوط 5 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المسيرات قصفت موقعين شرق المدينة في بوابة أم دوين، وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف عربة دفار محملة بالمواد الغذائية متجهة إلى جبل مرة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استهدف الهجوم الثاني كوبري أم دوين ما أدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آليات صيانة الكوبري. قتل جندي في الدعم السريع مساء الأحد برصاص مسلحين مجهولين بمنزله بحي حراز جنوب غرب رئاسة محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل الشاب علي عمر حامد 28 عام حوالي